0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: عشت، شكرا عشت.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5.

0: يا سلام على حب وحبك،
1: يا سلام على حب وحبك، ده ما كان على بالي احبك. يا سلام على حب وحبك، ده ما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حب وحبك، يا سلام على حب وحبك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه،

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
3: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
2: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

جرب مرة ثانية، وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد وأطراف بغداد على 91.5 FM. أهلا بيكم وصباحكم ورد وهنا، وإن شاء الله يوم طيب أتمنى لكم يا أحبابي، وصباح رائع برفقة بانجور. مشتاق لكم جدا بالتأكيد بعد هذه الأيام اللي توقفنا بها حزنا على سيد الشهداء عليه السلام، ونستأنف اليوم برامجنا كاملة بإذن الله أنا وزملائي، ونرحب بكل مستمعينا، وإن شاء الله يكون هذا اليوم مشرق على العراقيين بالراحة والفرح والأمان والازدهار ورد الحقوق وجبر الخواطر المكسورة، وإن شاء الله الأيام القادمة تكتب لكم يا أحباب كل الخير والبركة. يا رب حزيران الجميل هذا في أواخره يكتب الله فيه بدايات سعيدة، فرج عظيم من الكريم، وعلى قولة أمهاتنا قبل العافية درجات، درجة درجة أو باية باية، وإن شاء الله ينطيكم العافية ويتعافى العراق من سرطانات عدة نخرت عظمه، وإن شاء الله يبقى العراق بخير بوجود أبناء الشرفاء وبوجود أناس لا يزالون يطالبون بحقهم بإصرار تام ووطنية مخلصة. فأتمنى من الجميع أن تلهج ألسنتهم بالدعاء للفرج لهذا البلد العظيم والخلاص من الفساد والفاسدين. صباح مشرق عراقي جديد في حزيران أو أواخر حزيران، صيف رائع إن شاء الله على العراقيين، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10 برفقتي على الميكروفون بان الموسوي، وكلنا برفقته على المكسر وسام ماجد.

حبايبي صباح الخير، صباح العافية عليكم، صباح الفرج، صباح كل شيء تتمنوه حلو يا رب، صباح الأرزاق، صباحكم إن شاء الله مطر فلوس، مطر راحة. الأحلى من هذا كله أنك تشعر براحة، براحة بال، راحة بال. مظفر النواب يقول خبزة واستكين شاي راحة بال تكفيني. والله يعني الإنسان بلا راحة بال، أعوذ بالله من أن تسلب راحة بالك، أنه أنت شقد تلوب، شقد هسه عندهم كومة فلوس باقة والدنيا واللي بيها، بس ما عندهم راحة بال. يقول لك بفراشاتهم يرجفون، وعليه احمد الله أنك مرتاح بالك، تنام لا داين ولا مدين، ولا داعي ولا مندعي على قولتهم. فإن شاء الله الموفقية والموفقية لطلاب السادس العلمي، اليوم امتحان الكيمياء اليوم امتحان الكيمياء والنظريات والجذور والكلاميات ما أدري شو اسمهن، والطاقة الذرية ودالتون وما أدري منو، ولكم يا الله الله يفرجها عليهم إن شاء الله. ويعني شوفوا أكو ناس حايرة بشي مفيد بسعادة، وأكو ناس حايرة وين تودي وجوهها، شتان ما بين الاثنين. عموماً تعالوا أنا وياكم نعيش 360 درجة، وأولها أنت ليش تصيبك يصيبك القلق من الأوضاع المالية؟ يعني أكثر ما يصيبنا بالقلق هو الوضع المالي، خصوصا في أواخر الشهر، يعني خصوصا الناس اللي على الراتب، أقول الناس اللي عايشين على الراتب. فأواخر الشهر شنو يعني، هو بداية الشهر تقريبا يخلص الراتب سبحان الله، بس يعني يبقى الإنسان عايش بهذا الضغط النفسي والقلق، ويفكر وشلون وخاف ومعرف شنو، مع أنه الله كافل الأرزاق، لكن هذا هو البشر. يعني عموما القلق من الأوضاع المالية قد يرفع الالتهابات بالجسم، تخيلوا، ويأذي القلب، سلامة قلبك. إذن أبحاث حديثة أكدت أن التوتر المالي المزمن لا يؤثر فقط على حساباتك البنكية، بل يترك بصماته على صحتك بشكل صامت. هناك تأثيرات صحية، ما هي؟ اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الالتهابات في الجسم، وإرهاق القلب والأوعية الدموية. طيب كيف يحدث ذلك؟ القلق المالي يبقي الجهاز العصبي في حالة تنبيه مستمر، ما يضعف التوازن النفسي تدريجيا، حتى لدى من يبدون قادرين على التكيف ظاهريا. أخيرا الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن النوم الجيد أو التغذية الصحية. يعني أنت مستقر ماليا معناها نايم زين وماكل زين. التوتر المالي ليس فشلا شخصيا عزيزي، بل أزمة صحية صامتة، يعني من ما عندك فلوس أنت مثل المريض، أوكي؟ وأزمة صحية وتعدي، صحية صامتة تحتاج وعي وإدارة شاملة. نصيحة الخبراء لنا ولكم، تعامل مع صحتك المالية بنفس الاهتمام الذي توليه لجسمك وعقلك، فالوقاية أفضل من العلاج.

صباح الخير والورد والعافية. من المتوتر أكثر، الطالب أم أهل الطالب؟ تشير الأبحاث في مجال علم النفس أن الأبناء يتأثرون بمشاعر وسلوكيات الوالدين، فإذا كان الأهل يظهرون قلقاً مفرطاً أو يتحدثون باستمرار عن النتائج والخوف من الفشل، فقد يشعر الطالب بضغط إضافي يزيد من مستويات التوتر لديه ويؤثر على التركيز والأداء. يؤكد مختصون أن الدعم النفسي وإظهار الثقة بقدرات الطالب وتجنب المقارنات أو التوقعات المبالغ فيها يساعد على خلق بيئة أكثر هدوء، ويمنح الطالب فرصة أفضل للتعامل مع الامتحانات بكل ثقة. تحية للناس اللي تتكلم باحترام، اللي أفواهها ما تنطق إلا بالكلمة الطيبة، وتحسن للناس اللي الإساءة عدها ويا أنفاسها. تحية للناس اللي تأثر بيهم الكلمة، تأثر بيهم الكلمة الطيبة ممكن تنعشهم، وتأثر بيهم الكلمة السيئة اللي ممكن أن تمرضهم. شوفوا أحبابي، دماغ الإنسان يتذكر الإساءة لعقود وينسى المدح خلال 30 يوما. أثبتت دراسات في علم النفس والأعصاب أن الدماغ البشري مبرمج بيولوجيا عبر ظاهرة الانحياز السلبي. يعني شنو هذا؟ لتذكر الكلمات الجارحة لعقود كتهديد اجتماعي، بينما للأسف تتلاشى عبارات المدح والثناء من الذاكرة خلال 30 يوما تقريبا. يفرز الدماغ هرمونات أو هرمونات التوتر عند الإساءة التي تحفر الموقف في الذاكرة طويلة الأمد، بينما تحفز عبارات الثناء هرمونات السعادة المؤقتة، مما يستوجب التدريب الواعي وتدوين الإنجازات لتعزيز الصحة النفسية وتجاوز هذا الانحياز.

صباح الخير على عيونكم الحلوة اللي تبكي لما تشوف فيلم يثير مشاعرها. يتمتعون بذكاء عاطفي ملحوظ الأشخاص الذين يبكون أثناء مشاهدة الأفلام. سؤال: لماذا يبكي بعض الناس أثناء الأفلام؟ تشير أبحاث علم النفس إلى أن بعض الأشخاص لديهم استجابة عاطفية أقوى تجاه القصص، لأن الدماغ يتعامل مع الشخصيات الخيالية وكأنها حقيقية جزئياً. هذا يفعل مناطق مرتبطة بالتعاطف، أي الإحساس بمشاعر الآخرين والارتباط العاطفي بالقصص. ماذا يعني ذلك نفسيا؟ يعني الأشخاص الذين يتأثرون ويذرفون الدموع غالبا لديهم قدرة أعلى على التعاطف، ينتبهون للتفاصيل العاطفية في تصرفات الآخرين، يتفاعلون بعمق مع المواقف الإنسانية. هذا ما يعرف أحيانا بالذكاء العاطفي، فهم أو فهم المشاعر وإدارتها والتفاعل معها. لكن هل هو دليل قاطع على الذكاء العاطفي؟ لا، البكاء لا يعني تلقائيا ذكاء عاطفي مرتفع، وعدم البكاء لا يعني برودا أو ضعف مشاعر، لأن الاستجابة العاطفية تختلف حسب الشخصية، التربية، التجارب السابقة، الثقافة وغيرها. طيب، لماذا يعتبره العلماء أمرا صحيا؟ لأن الأفلام والمسلسلات تعمل كتجربة آمنة للمشاعر، مساحة أيضا لتفريغ الحزن أو الفرح، وتدريب غير مباشر للدماغ على فهم الآخرين. والخلاصة، البكاء أثناء الأفلام قد يكون علامة على حساسية عاطفية وتعاطف أعلى من المتوسط، لكنه ليس مقياساً دقيقاً للذكاء العاطفي بحد ذاته، بل جزء من صورة أكبر لشخصية الإنسان وطريقة تفاعله مع المشاعر.

القبض على رجل لاتصاله بزوجته 100 مرة في اليوم الواحد. ألقي القبض على رجل ياباني بتهمة ملاحقة زوجته عبر الهاتف، إذ كان يتصل بها أكثر من 100 مرة في اليوم بشكل مجهول ولا يقول شيئاً حتى تغلق الخط. وقد سئل عن سبب مضايقته لزوجته لأكثر من شهر بمكالماته المستمرة والغريبة والصامتة في نفس الوقت، أجاب الرجل بكل بساطة: أنا أحب زوجتي وكنت أتصل بها دون أن أنطق بكلمة، وكأن الملاحقة كانت دليل على حبه لها.

0: صباح الخير، صباح الورد علي حن، وبعث لنا يعني فويس او رساله مكتوبه على 0770011415 واتساب. البداية من أبو دلة: الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريما حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم. صباح الخير أحبتي، تحياتي للجميع. من أروع القصائد في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، أتمنى أن تنال إعجابكم. الله الله، من أروع القصائد التي كتبت لأبي عبد الله الحسين. بوركت يا أبو دلة. صدام الزبيدي: نور الله قلوبكم وأسعد في الدنيا والآخرة، وأسعدكم في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباح الورد، حياك الله. مسج من آزاد، آزادنا يقول: ليس كل يوم عظيما، لكن في كل يوم شيء يستحق الامتنان، ابحث عنه وابتسم له ثم امضي بقلب مطمئن، فالأيام الجميلة تبدأ من نظرتنا إليها. أسأل الله أن يرزقكم صباحات لا يحملها إلا الخير، وأياما يسبقها التوفيق ويملأها الرضا، وأن يفتح لكم من أبواب فضله ما يبهج قلوبكم. اللهم بك أصبحنا، صبحك الله بالخير والعافية وبكل ما ذكرت من الطيب. يا طيب. عباس الحمداني: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرحمة والمغفرة والبركة والخير والفرج والشفاء والشفاء والرزق والتيسير والسعادة، آمين يا رب العالمين. مروان: صباح الخير يا مروان، صباح الخير والعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين، مشتاقين لكم. صباح التغليف اللي بالجمعة اللي بالجملة بس بقى هذا شو وقت يعتقلو، تحياتي لكم. أبيكي يعني ماكو هيجي شرشبيل انت؟ لا إله إلا الله، الشكل سنفور والأخلاق شرشبيل. حنروح بريك أول وراجعين نكمل. بانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: من الرشيد أف أم، صباح الخير، صباح.

صباح الورد، صباح العافية، رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور مع بان المسوي وويسام ماجد للساعة 10، ونرجع إلى الواتساب وتحية لكل من يراسلنا على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى وسام البحر. صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسع صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال. شكرا وسامة، يسع صباحك بالخير والبركة. سحر الخفاجي، صباح الخير لك ولكل ما تتمنين لنا حبيبتي الغالية، عودة مباركة، مواضيع نارية تحرق الفاسدين. حياتي، صباح الورد عليك، والله يحرق الفاسدين إن شاء الله. حربي، صباح الخير للأرواح الجميلة التي تنشر البهجة أينما حلت وتزرع الأمل في النفوس، صباحك سعادة تملي روحك إن شاء الله. أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل تحية مني إليكم جميعا وخاصة مسز بان الوردة، وبداية أسبوع جميلة للجميع. أركان أبو حمزة، كل التقدير يا أركان، صباح الفل والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قناة الرشيد ترشدنا بان تبين لنا كل الفرح. يا عيوني يا عيوني، انت صباحك فل وعافية ان شاء الله. صباح الخير والعافية عليكم وعلى الشعب العراقي. أم تيم، وعليك يا طيبة، يسعى صباحك حبيبة قلبي أم تيومي، منورة جدا، وصباح الفل على كل العراقيين. نروح لللايف.

صباح الخير على أحبابي على اللايف ستريم الخاص ببنجور على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وصلنا إلى محمد يونس. صباح الخير والسرور، يسعد صباحك بالسرور والنور. عمران العبيدي صباح الخير، صباح العافية. دكتور معن محافظة، صباحكم عسل. الست الغالية بان، ربي يحفظكم جميعا. تحياتي إلى أهلي في العراق. مشاركتكم هي ألماس العالم أو هيك شيء. تحياتي إليك. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء، كلش صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان والمخرج وجميع الفريق العمل، دوما مبدعين. يقول شرف المنتخب الأردني بهدف الأرجنتين، انتهت المباراة 3-1، إنجاز تاريخي للمنتخب الأردني بالرغم من وداع كأس العالم للأردن. يلا أهو أحسن من ما فيش. تحياتي إليك ولكل منتخب النشامة. ياسر العزاوي، صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك. وسام البحر، شكرا شكرا للطلة الحلوة الفيسبوكية وصباحك عسل. ماهر السعد، صباح الورد صباح الورود. وأبو لمار، صباح الخير عليك ستبان وعلى جميع المستمعين، يسعد صباحك يا عيني وصباح كل الناس الطيبين اللي يشاركونا عفوا على الواتساب أو على البث المباشر أو من خلال الاتصالات الحلوة في يعني على البرنامج على الهواء. شنو أستاذ وسام؟ أوكي، بس عندنا مسج من سحر. صباح الخير عليكم مرة ثانية، وتحياتي إلى بنت خالتي أم شهد. أم شهد هي الآن تسمع البرنامج. تحياتنا إلى أم شهد، صباح الفل عليها وكل التقدير ومية هلا. زين، هسا احنا عندنا تصبيحة، اوكي، بس نسمع وسام ماجد شنو مختار لنا. وتهيئوا هيئوا لي تليفوناتكم، وايضا راح ابعث السؤال لكم احبابي على الواتساب. اوكي، كل شخص يبعث لي رسالة راح اتحاور وياه بالمحادثة حتى يبعث لي رأيه بفويز ايضا. جاهزين؟ يلا حضروا تليفوناتكم ويلا بعد شوية نسمع التصبيحات.

صباح الخير، صباح العافية. أكو مصطلح أحبه، اسمه أو يقول ضربة المعلم أو ضربة المعلم، أوكي؟ هو غالبا ما يستخدم في بالثقافة المصرية، واللي هو تعبير مجازي دارج في الثقافة المصرية، أو أيضا حتى عندنا بالعراق، يعني يستخدم لوصف خطوة أو قرار يتميز بالذكاء الحاد والتوقيت المثالي. فضربة المعلم هي حركة استراتيجية أو قرار حاسم وصارم يأتي في وقت غير متوقع ليعيد ترتيب الأوراق ويقلب موازين القوى لصالح الحق أو القانون. طبعا سر قوتها يكمن في أنها تنفذ بحرفية عالية وبأقل الخسائر الممكنة، وتصيب الهدف بدقة بحيث لا تترك للطرف الآخر مجالاً للمناورة أو الالتفاف. هل تنطبق ضربة المعلم علينا؟ طبعاً، لأنه أحياناً، مو أحياناً، إحنا عايشين من الليلة الفاتت ولغاية الآن فد حالة، يعني وحملة لمكافحة فساد يعني نخر عظم العراق وأفتك بثروات العراق بصورة مهولة، يعني بصورة تقول لا كذب، هذا مستحيل، فيلم هذا هندي، هذا فيلم هندي اللي دا يصير، مستحيل هالقد، هذا بس اللي هو إيه القداتة، هذا بس إيه القداتة، لا وجهه بعافية، لا بشكل، أستغفر الله، يعني لا بهيبة، لا يقل المنصب، لا هو مقدم شيء للمنصب، أوكي، بس هذا القزم، هل قد لعد الحيتان الكبير أش قد. فأعتقد أننا عشنا من البارحة أو يعني من فجر اليوم ضربة معلم.

0: أحبابي اليوم سؤالنا بصراحة، وأرجو أيضا أن تشاركونا بي عبر الواتساب. أي شخص يبعث لي رسالة على الواتساب راح أراسله وأبعث له السؤال حتى يفهمه ويمضغ زين بعقله، ويبعث لي صوته، تسجيل صوته برأيه بالموضوع. فاليوم سؤالنا يقول: إذا اعتبرنا التحركات القانونية والقضائية الأخيرة ضد الفساد والاستيلاء على المال العام بمثابة ضربة معلم، فهل ترون أن هذه الضربة ستنجح في صيد الحيتان الكبيرة وتغيير المعادلة فعلياً، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ وما هي الضمانة لكي لا تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ أهلا بكم مستمعينا وبمشاركاتكم معنا أيضا على الهواء مباشرة على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أحبابي رجاء الرد على السؤال على الواتساب يكون ببصمة صوتية، لأن إحنا نحتاجها حتى نشتغل سوشيال ميديا. أوكي، يا ريت يكون ردكم مو مكتوب، صوتيا للي يحب يشارك صوتيا. جاوب على السؤال برأيك ببصمة صوتية، فتحياتي للناس اللي تجاوب ولكن بصيغة مكتوبة. تمام، إذن أحبابي تتوقعون اليوم هذه ضربة المعلم؟ أوكي، يعني هي إذا اعتبرناها يعني ضربة حقيقية قانونية وقضائية ضد الفساد والاستيلاء، تشوفون أنه هذه الضربة راح تنجح في صيد الحيتان الكبيرة؟ ترى هم هذول الصغنانين اللي يلزمهم بعد أكو حيتان كبيرة وتغيير المعادلة فعليا، تقدرون يعني يقدرون، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ يعني جوز بس هذولا وعلى أساس هي صارت حملة ضد الفساد والبقية لا، أو ممكن البقية باعوا ذولا أوكي ذبوهم بحلق المدفع على قولة أهنة حتى هم يطلعون بأرواحهم. هل ستقف عند حدود معينة؟ زين، شنو هي الضمانة حتى ما تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ شاركونا على الهواء أو شاركونا ببصمة صوتية على الواتساب على 0770 11 4 11 5.

0: أم تيمة على الواتساب بعثت لنا فويس. صباح الخير حبيبتي.
1: صباح الخير حبيبتي. صباح النور عليكم على الشعب العراقي وعلى هذا البرنامج الحلو الجميل. إن شاء الله الشعب العراقي راح يظل دائما إن شاء الله مسيطر على الفساد، والأيام القادمة إن شاء الله تكون أجمل وأحسن من جميع الاتجاهات. أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ العراق أجمعين إن شاء الله. شكرا.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا أم تيمة العزيزة، وإن شاء الله يعني تكون خطوة في مصلحة العراقيين الأحبة. إن كانت حقيقة ليست تصفية حسابات حياهم الله. تقول هيجي سحر الخفاجي. سحورة يرجى حبيبتي أن تبعثينا بصمة بصوتك ورأيك بالموضوع. حبايبي واضح كلامي يا عمري، رجاء ابعثوا لي بصمة بأصواتكم للي يحب يطلع. لا تذكرون أساميكم، إذا ما تحبون تذكروها براحتكم، بس لأنه رح يتم نشرها على السوشيال ميديا. أوكي، اللي موافق يعني بعثنا رأيه بهذا الموضوع. تمام، في ظل الحملة اللي شهدها العراق فجرا ضد بعض المفسدين والفاسدين في الطبقة السياسية، والبحث لازال مستمر عن البقية. تتوقعون ضربة المعلم هاي راح تنال الرؤوس الكبيرة أيضا، الحيتان الكبيرة اللي الله أعلم شو مبقين يعني، ولا حتى سنسول بالعراق مبقين. ف ولا هذه إجراءات شكلية أو قشور حتى المواطن يقول ها إيه والله أكو حركة، شو تقولون أنتو؟ عموما عندنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو. صباح الخير والعافية والبركة.
0: صباح النور يا هلا.
2: ألف تحية لجدودتنا الطيبة وتحياتنا للمخرج الجميل وكل كادر بعته رشيد الطيبة.
0: يا صباح العافية حيدر البصراوي ومية هلا.
2: الله يخليك جدودي طيبة. الصراحة الموضوع شاغل اليوم، ويعني عاشتين شاء الله الموضوع الراقي صراحة.
0: عاش راسك.
2: احنا نتمنى يعني دائما يعني الفساد والمفسدين يعني صراحة ينعدمون قدام الشعب يعني نفس الوقت يعني. يعني مو بالسجين وبعدين ممكن صراحة يعني الصراحة يعني يطلعوا وهم راح يرجع مرة ثانية وهاي. لا يعني هذا الشيء يعني بكرين ويتعلق قدام أمام أنظار العالم كله يعني.
0: زين، تتوقع هذه تنجح يا حيدر في صيد الحيتان الكبيرة؟
2: نعم، هم يعني صراحة يعني حقوته بالمثل يعني ما يعني كذا واحد إنه بيعترف على البغية كلهم يعني صراحة نفس الوقت يعني إنهم كلهم مشتركين بالجريمين، بس من كذا واحد يدب الكل صراحة نفس الوقت يعني يدب الحرامية كلهم يعني.
0: نعم يا عيني. شكرا جزيلا أخ حيدر، شكرا لمشاركتك معنا. مع ألف سلامة، تحياتنا للبصرة، وإن شاء الله أيضا هذه الحملة تنال يعني من المفسدين في البصرة وفي باقي محافظاتنا جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، والدنيا تترتب يعني ويلزموهم ونخلص منهم. العراق يتنفس. البصرة هذه العظيمة اللي مغذية الدنيا كلها ترابة والذري، سامرة ترابة والذري، النجف ترابة والذري، الديوانية حدث ولا حرج، الناصرية يعني ها شوية تتنفس، شوية صار بيها بعض الحركة لكن مو استحقاق الناصرية، العمارة واسط المبيوقة المنهوبة من أقزام موجودين، منو بعد؟ منو؟ باقي المحافظات، أنبار، فلوجة، مدري منو، تكريت، الموصل، كل المحافظات مبيوقة منهوبة مسلوبة والفساد بيها للجوجا على قولتهم. زين، لا يغركم هذا القشور اللي يخلوها. لا يعني أنا قلت لكم سامرة، أقسم بالله كأني لو بالزمن العباسي، زمن الدولة العباسية، والله العظيم أكثر إعمار وأكثر ترتيب. أدري هالثلة القاعدة بمجلس محافظة سامرة شنو نفعهم هالناهبين السارقين المارقين؟ إيش ده تسوون أنتوا مجلس سامرة يا بواقين يا فاسدين؟ تحية إلى الدولة العراقية، إلى رئيس الوزراء العراقي. أنت المفروض الآن تحط على سامرة أول شيء، وتشيل ذول الفاسدين زين، وتخلص أهل سامرة منهم. ماكو تراب تراب تراب تراب تراب تراب. ليش ليش الملوية ساديها، المادر شنو ساديها، الشوارع ما مبلطة، الترتيب ماكو، وين وين تلقي لك بنزينخانة زينة؟ يا ليش ليش ليش ليش ما معتبريهم بشر؟ الديوانية ما معتبريهم بشر؟ يعني ليش هيجي؟ ليش؟ باسم منو؟ باسم منو؟ باسم الدين؟ انتو لا دين ولا شرف ولا ناموس ولا ولد عشاير ولا ولد خير، ولا تعرفون الله ولا تعترفون بدين اسلامي ولا بكل الاديان، ولا تنتمون للمذهب، وكل كذب وكل دعايات حب للآل البيت، كل كذب، كل ناس جيتوا لمصالحكم. انتوا اجيتوا لمصالحكم تكونون نفسكم، لان كنتوا حفات صعاليك منبوذين مشردين غير محترمين مهانين حثالة الحضيض، وجدت بيتكم اجدت بيتكم اجدت بيتكم هيجي. ما ادري غضب من الله على العراقيين وخلاها بيتكم. بس ها الله يقتص من الظالمين بالظالمين، يدزلهم اظلم منهم بعد. فشيلونا هالشكول العفنة هذه، هاي الشكول اللي دمرت الناس، دمرتهم دمرتهم هم وعوائلهم، هم وعوائلهم داخل وخارج الوطن. نهب نهب نهب نهب فلوس فلوس فلوس فلوس. الله أكبر الله أكبر. ايش دسوون سويتوا بينا؟ ليش ليش احنا قرايب صدام حسين احنا جبناه حطيناه؟ لو همي انضحكت للدنيا بيوم بيومها وجابه مثل ما ضحكت لكم وجابه وجابكم. دخيل الله من هالظلم والفساد اللي منقعين العراق به. لا شرف لا ضمير، لا يلزمكم الله، لا يلزمكم الحسين، لا يلزمكم الدنيا. الله أكبر، شنو انتم طبقين القانون وخالي بجيبكم؟ ترى دمرتونا دمرتونا، الحراير زلن وطلعن من الطريق حتى يعيشن، والشباب راحت وزلت وانحرفت عن الطريق حتى يعيشون. الإنسان المحترم عاف الاحترام وصار مبتز وصار مرتشي وصار كل شيء حتى يعيش، لأنه أنتوا المحترم ما يعيش وياكم، والشريفة ما تعيش وياكم. بلوغراتكم عندهم مليارات يا حثالة، بلوغرات يعني من ذني اللي ما أدري شو أقول. مو هي المشكلة ما أقدر أقول. مجالس محافظات وكل واحد كرشة 4 أمتار ويمشي وقاطة وياه كم حثالة يحميه ويركض وكلهم عرق، وما أدري حتى ما يعرفون يلبسون السترة والرباط والمعرف شنو. وهاي بطلع لنا المسدس ودير بالكم لهاي.

اعطيكم اربع صخور تسرحون بيهن. والله اقسم بالله لو عندي صخور اجل الله السامعين وواحد من ذول الاشكال العفينه يقول لي بس خلي ارعاهن، اقول له لا، هذني تاج راسك، لان انت كالانعام بل اضل سبيلا. انت اللي بلا شرف شلون تنام بالليل والناس لكم مالتهم الزرع عليه سبالت، الزرع خاف يموت يحتر، واحنا مقلوطين على قولة اهلنا، مقلايين تقلي ليش؟ على اي اساس سوينا؟ شنو ذنبنا؟ شنو ذنبنا كعراقيين احنا هيك يصير بينا؟ ليش ليش ليش احنا شعلينا؟ صار لكم مش قد 23 سنة؟ الله أكبر. يعني اللي انولد هسه المفروض إذا عنده فلوس متزوج وعنده 2 جهال 3 جهال، بس حتى الشباب بطلت ما تتزوج، ولذلك ده تصير أعمال منحرفة. شي الزوج تتعرفون شكو بالمحاكم؟ تعرفون قضايا المحارم شنو؟ تعرفون الكوارث شنو والشذوذ وغيره؟ كله بسبب هالوجوه العفنة الشابعة دفاتر وتحرقها وضميها جوا الأسرة وخاليها ما أدري منو، وين ماكو خبازة من تروح 7 فدوات للخبازات، وين ماكو وحدة حثالة لا هي حفافة لا هي خبازة لا هي مجدية لا هي تلم قواطي لا هي ما أدري شنو لا هي معتيق، جت قاعدة هنا وتتراجف وما أدري شنو حواجبها خيوط وتحكي بالشريعة وتحكي بها. قومي حجية، قومي طلعي برا يا فاسدة، مين اللي تخينتي؟ مين اللي مين جبتيهن ذني؟ يا وأبوك أبوك شي يا أختي، ميلشن ميلشن الخير التن، كل وحدة تطلع ضاربة وجهها 100 إبرة والتاتو والرموش اللي ملزقتها ونافخ الشفايف. جا هو الحسين قال لي نفخ الشفايف؟ صدق كذب؟ ايش سويتوا بينا؟ ايش دمرتونا؟ ولكم تضحكون علينا؟ الله هي دامت له حتى تدوم لكم؟ زين انتم ما صارت لكم عبره؟ اهلنا يقولون عبد الكريم قاسم كان انزه رئيس للعراق وطول 6 شهور يمكن وهم ما دامت له. انتم على اي اساس جيتوا تكذبون علينا بعلي بن ابي طالب وآل البيت ولطموا واحنا نلطمكم على راسكم بالفلوس؟ احنا ننهبكم وتظلوا لطموا، بس عبالكم حوبة تبع عبد الله تفوت؟ لا، واحد واحد قفوهم انهم مسؤولون. والله تطلعون، انا دائما ما اقولها، انا دائما ما اقول هاي الكلمة، والله تطلعون بالمحاكم على التلفزيون، والله تحاسبون من الشعب، والله يتم الاقتصاص منكم بإذن الله تعالى وبزود سلطتنا القضائية النزيهة المتجردة عن أي دور ثاني أو أي تأثير ثاني. القانون أولا، القانون أولا، خطوة رائعة من علي الزيدي. الآن هم في عطلة، يعني شنو قانونا؟ يقدر يتحرك قانونا وما يتأثرون، ما يتأثر الموضوع بالحصانة الدبلوماسية وما أدري هاي خوش، أنا عندي حصانة دبلوماسية وبوقك. هلو هلو هلو عيني، هاي شنو هاي؟ فاحنا جبناها على مجالس المحافظات، ترى المحافظات تبكي تبكي تبكي وناسها ساكته ساكته، تحكي كتلوك تسكت تموت من الجوع. فان شاء الله تتحرك الدبابات باتجاه المحافظات أيضا وعلى مجالس المحافظات كلهم، اطلعوهم راح تطلع بلاوي يا أبو بلاوي من الورق الأخضر، رزم رزم، يقول لك باليورو، يقول لك باليورو مشيسات وبالغوايش كله هم ونسوانهم وصديقاتهم وبتعم الخياطة الخيطة بدلة العرس، كل البتوت والذهب والتراتشي والتيجان، وهي أمها ما لابسة حلقة تنك طبعا، يتخبلون يتسودنون على قولتهم، وين شايفين هيك؟ وين شايفين هيك؟
طبعاً هذا يقتل وينكتل على المنصب، وكل أكل بالشوكة.

0: اي صايرين اتكيت انهي جنبيت الباميه انهي جنبيت الباجله، ولو هي هذه اكله الفقراء الشرفاء طبعا، لان ما يبيع ضميره، لان ما يبيع شرفه. ليش هو اللي يبيع وطنه هذا عنده شرف؟ اللي ينهب وطنه هذا هو مو بس سيئه الخلق المراه الغير محترمه او الرجل الغير محترم او الذكر الغير محترم، مو الرجل، هو هذا المو شريف اللي يبيع جسده وتبيع جسدها والعياذ بالله، لا، اللي يبيع ضميره مو شريف، اللي يبيع وطنه. ليش كم واحد كان يفوت سيارات مفخخه للعراق باسم رتبته وباسم احترامنا للرتب، يعني للضباط والمراتب الشرفاء؟ ما مر العراق بهيجي حثالات؟ ما مروا بي؟ وهلم جرى عاد للكبار احزاب ودنيا وودي وجيب وين وين؟ يعني بزعنا ونادومها بالشوارع تروح ناس حارة تشتحش. عاد عيني هذا اللزمو يقول لك محترف حتى اللي جمعة مباركة براجدي واحد كل عباس الحمداني وشاركنا بفويس.
1: صباح الخير خيتي الغالي، والله هاي شيء انا اقول لعبه جديده، خلي هم يحققون اياه. اشوف المجمعات السكنيه كل واحد ما ياخذ له بيت، ياخذ له فرع فرعين،
0: اي
1: كل بدون استثناء الطبقه السياسيه، خلي يتابعون لك هاي البيوت، مو على ناس وناس، هي على ناس وناس، هاي لعبه جديده والله يستر من عندها. واحد لا يوقع واحد ويبقون كم واحد اللي باقوا خزينه الدوله ما حد يحاسبهم.
0: لا يتحاسبون، يتحاسبون. شوف هسه انا عندي قائمه بصورهم اللي تم القبض عليهم، زين، وذولا راح يجيبون البقيه فيتحاسبون، ماكو ما يتحاسبون. ابو دله صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، تحياتنا لك الأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتنا للأخت سحر الخفاجي. ستبان احنا نشد على ايده وان شاء الله، بس انا اللي اريد اقول له شنو الافعى من ما تبقى عايشة اذا ما تضرب الرأس الكبيرة، زين، ما تصير لها كل نتيجة. فاحنا نطلب من عنده الرؤوس الكبيرة اللي دمرت البلد، هذا اللي لزموه صعلوك صغير مليارات، هذولاك ايش قد عندهم؟ اللي يريد من عنده يضرب الرؤوس الكبيره ويطلعهم بالتلفزيون عبر القنوات لكل العالم، والعراقيين كلهم يشدون على ايده.
0: تمام
2: زين،
0: تمام.
2: لان ذولا نخرول العراق مع الاسف، اغنى بلد صار شعبه افقر بلد. تحياتنا للجميع، اخوك محمد ابو دله.
0: تحياتنا ابو دله العزيز. يعني احبابي، برايكم ضربه المعلم الاخيره فجر اليوم، هل تشوفون انه هذه الضربه ستنجح في صيد الحيتان الكبيره؟ انتم متاملين الخير انه لا الليفل راح يصعد؟ يعني في يوم ما راح نشوفه؟ لازمي لو نشوف راح تطلع او نلزمها؟ معقوله؟ معقوله؟ كل شيء عند الله معقوله. هل برايكم راح يتم القبض على الحيتان الكبيره وتغيير المعادله فعليا؟ لو راح تقف عند حدود معينه يا احباب. طبعا انباء عن اعتقال لحد الان 20 شخص، 20 زوريه، 20 زورية. خوش، بس شلون زورية؟ يعني هاي لا تستهينون بيها، لا، هاي ماكلة مال الله ومال عبادة، زين. طبعا والرقم قابل للزيادة. حلو والله، أصير نائب وصير عندي حصانة.

0: دبلوماسية واشتغل مناقصات وعقود وش اسمها
1: نسيت هالمصطلح، وابتز زين ورشاوي وانطيني وانطيك ومشيلي ومشيلك وضملي وضملك وغيرها وغيرها، وعلى بوني برلماني وتطلعوا ويطلعون شحلاتهم قاعدين عبالهم، هم مش حلاتهم عبالهم حلوين وشخصية. والله والله بيضحكوني إلا ذولا مجلس النواب، والله العظيم قاعدين عبالهم هم صدق مناضلين. ما الواحد يطب عليهم والله قب قولك. والله والله من يا أختي، وكل وحدة من كفشتها لو من ربيطتها وعبيتها قومي مشي. والله العظيم والله العظيم لا يتشاردون مثل الفار والجريدية ذولا، أول من يتخلى عن عراق والله ذا طب داعش هذولا أول من يعوفنا. طبعا هيهات بزود ولدنا ولد الملحة، بزود أبناء العشائر الغيارة، بزود أبناء قواتنا المسلحة البطلة، بس ذولا هذولا والله أول من ينهزم زين، هذول الأرتال وراهم طبعا ما عدا كم شخص محترم بيهم، بس أنا أقصد الثلة الضالة منهم مش قاعدين، وكل وحدة جنطتها $22,000 وهي كلها ما تسويلها فلس، هي والخلفها $22,000 ترقى علفت شب راسك ولج $22,000 هاي توكل كم عائلة، 25 مليون عائلة تقريبا فقيرة أو تحت خط الفقر بالعراق، وانتي مربيطة جنطج $22,000 لو ذيك مكفشة الصفرة لو ذني والوجه هالحرة صاير الوجه يجوي وجوههم ما يتجدى بيها. والله العظيم يجوي وجوههم للسياسة ما يتجدى بيها، ليش هيجي ليش؟ مش قلت لك يا حسين تسقي البهايم؟ سبت البهايم ليه وللظهر نايم؟ جايكم جايكم يلا الله ينتقم من الظالمين. خلي نسمع الفويزات والمشاركات معانا، وشر البلية ما يضحك. والله عندنا مسج صوتي من الأخ أبو حيدر البازي. صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الأخبار السارة إن شاء الله يا ربي، صباح عراقي جميل وجديد ومفرح إن شاء الله، ونتأمل خير من هاي الحكومة القادمة إن شاء الله.
1: شاء الله
2: وإن شاء الله نتمنى لهاي صارت أمنية أنه رب العالمين يخلصنا من هؤلاء الفاسدين اللي نهبوا العراق ونهبوا البلد ونهبوا راحتنا ونهبوا شبابنا ونهبوا طاقتنا وسلبوا راحتنا وما خلوا شيء، يعني نتهنى به يا رب إن شاء الله ثورة ضد الفاسدين إن شاء الله، إن شاء الله الحيتان الصغار يجيبوننا الحيتان الكبار يا الله يا رب.
1: إن شاء الله تعالى. عندنا مسج آخر من حسين الشيباني. حسين الشيباني
3: فويس، صباحكم بالخير والعافية. يعني هاي كل فترة تجي حكومة تستعرض على الشعب منجزاته وبطولاته وكأنما حتى تنال رضا الناس، فتشوفين مرة حكومة تجي تشتغل على الصحة بالبداية مستشفيات تطورها، ومرة حكومة تجي تشتغل على ملف الأمن، ومرة حكومة تجي تستعرض على ملف الاقتصاد وهكذا. أنا أتمنى أنه هاي الحكومة تكون جادة بهذا الموضوع، لأن هذا مثل السرطان اللي انتشر بجسد العراق وشغلة الفساد، هي ما راح تاخذ صدى واسع، لان الحيتان الكبار هم اساسا بالحكومه. يعني مو معقول انه واحد يشتث روحه، لكن احنا نقول انه راح شوي يكون اكو فد رادع معين، يعني مثلا اللي يفكر انه يقوم بعمل مثلا فساد أو شيء ما يحسب ألف حساب أنه راح ينفضح وراح يتعرق قدام الشعب. تحياتي.
1: تحياتي لك حسين الشيباني الغالي، صباح الورد عليك. نروح إلى صباح الخير ستبان الغالية، لا تتفائلين زايد بمحاربة الفساد إذا مش شوفين الحيتان الكبار من رؤساء الكتل ومن زاخل الفو معتقلين ويحاكمون محاكمات علنية نفس محكمة النظام السابق. يلا أصدق أكو محاربة للفساد. وللمعلومة عدنان الجميلي قطرة في بحر، نعم أعرف، في بحر الظلمات. أخ أحمد حبذا لو جنابك تشاركني بفويس صوتي برأيك عن السؤال اللي وصلك الآن، يعني بأربعين ثانية. أستاذ علي
4: صباح الخير ستبان الوردي، صباح العافية. طبعا والله يا ستبان شكو حكيت اللي بقلبنا، نقطة راس حكيت اللي بقلوبنا واللي يريد نطلعه. والله من الصباحيات يعني سمعنا هاي الأخبار الحلوة إن شاء الله كلهم بدون استثناء، بدون استثناء سنتها وشيعتها سياسيين ونواب. شكو شخص ظلم العراق وباقي العراق ونهب ثروات العراق يكون مو بس يخلوه بالسجن، شكو فلس أخذه يرجعه ويطول هذا الشعب المسكين، هذا الشعب اللي تعب وعانى ما عانى من ويلات ومن حروب ومن بوق ومن سرقات ومن كل شيء. فنطلب من الله انه هاي الفئة اللي جتنا من 2003 اليوم تنباد وتنزاح ويجون ناس يحبون البلد هذا، يحبون هذا البلد ويحبون هذا الوطن. العراق شعب عظيم، العراق بلد حرامات هيش ناس تحكمه والله العظيم. احنا نحكي وبقلوبنا غصه والله.
1: نعم
4: الحكي هوايه بس انت كفيت ووفيت وحكيت اللي بقلوبنا والحمد لله على كل حال.
1: تحياتي لك يا طيب وصباح الخير عليك وسالم قلبك ان شاء الله وقلوب العراقيين الطيبين، والله يثلج صدورنا بالاخبار القادمه ان شاء الله. الأستاذ المهندس عمر العزاوي، عزاوي مو نعم، مشاركنا بفويس، حياك الله.
5: صباح الخير ستبان وصباح الخير على كل المستمعين. هذا المسج شوية تأخر لأن طف التليفون. عموما ستبان أنا برأيي إنه ما يجري اليوم هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح. صح انه جتي متأخرة ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا. واحنا نشد على ايد الحكومة ان تسير وتستمر بالقضاء على الفساد واسترداد اموال الشعب، ولكن القضاء عن الفساد لا يمكن ان يتم الا ب القضاء على الحيتان الكبيرة بدون استثناء. حقيقة إذا توقف عند حدود معينة واستثناءات فالحكومة ستفقد ثقتها بالشارع وهي أصلا فاقدتها يعني. فهسه بدأ الشارع العراقي يعني يميل ويستجيب نوعا ما للحكومة. إذا قام باستثناء زيد من الناس فهنا حتفقد ثقة الشارع وما أعتقد بعد يعني يقدر يستردها ولا تقوم لنا قائمة، لأن الفساد هو وجهين لعملة واحدة، ماكو استثناء بين فلان وفلان، كل فاسد يجب أن يحاسب. أما الضمان فإحنا ما عندنا غير القضاء، القضاء هو الحصن الأخير.
1: يعني تحية لك أخي الغالي وتحية إلى سلطتنا القضائية المحترمة. مرات الإنسان والظالم تحديدا رب العالمين سبحان الله يمسح على وجهه، يمسح على عقله، يخليه يفقد موازنة الأمور. فكم فاسد يعني قال لك يا قانون عمي يا قانون يجي ذا

0: خيول.
1: والله هيك يحكون، يحكون كأنه عربنشية يعني، من مع أنه العربنشي هذا إنسان ممكن عرف أنه ما لا حد دفع عربانة، ما عنده شغلة ثانية، ما جت بيده. فلغتهم سوقية بالمناسبة بيناتهم، لغتهم بمنتهى السوقية بيناتهم، ما عندهم أسلوب، ما عندهم منطق، يعني ما أحكي لكم شنو. المهم فهذا الإنسان يجهل أنه هو القانون لا يكفخة كفخة توصل الجد جدك. لا عبالهم يعني أنه لا والقانون. مع الأسف أكو مسألة أخرى، يعني شفت كم تعليق بائس، أنا قهرت عليهم صراحة. واحد كاتب، رجل هو رجل مو صغير يعني، كاتب بأحد المواقع والله أنتم مو مال هيك دولة العراقيين، إحنا مو مال هيك دولة. تخيلوا هذا، هذا أكيد هو حتى يمكن الرضيع اللي عندهم عنده كيكارد، عنده ماستر، يعني هو ترى ما يعارك بس المستفيد، مو والله العظيم هو المستفيد من هذا الوضع، هو اللي دا يعاركك، هو اللي مستعد يقتلك، يقول لك هذا طبعا يقطع مني هاي الماستر، تروح مني يعني وين. كل واحد أصغر حثالة بيهم 6 ماسترات عنده، 6 و9 ماسترات. تخيل، تخيل واحد يستلم 9 رواتب، تخيل انت بس أصفن عزيزي المستمع. فيقهروني هذول اللي يقول لك، أو ربما بعض الغشمة يعني اللي ماشي عليهم هاي الأمور، هو كل حقدة من الحقبة اللي راحت ها، فيقول لك لو يجي يحكمني يزيد ولا فلان، زين يعني ما عنده لو يزيد لو فلان، ماكو شريف ممكن أني حكمك. شوفوا العقل البسيط شون مكوك، يعني سووا لهم غسيل مخ أنه أنت موالي، أنت حيدري، أنت حسيني، أنت محمدي، أنت مسلم، أنت إنسان مظلوم، انتهكت حقوقك وإلى آخره، فتعال أنطيك هاي الحقوق أنك تمارس شعائرك، أنك ما أعرف شنو، بس خليك بحصرة التمناية، وخليك تتكاتل على جدر القيمة، وسلبك أخلاقك وعافيتك وشرفك وكل شيء، بس أنت عيش هاي الموردتهن، تفضل خذهن، بس بالمقابل ماكو حياة كريمة. انتو تعرفون مي دجلة الحيوان ما يصير يشرب منه، فانتو قيسوا، مو الحيوان اصلا غير صالح لسقي المزروعات، وتخيلوا حجم الكارثة اللي احنا بيها. والله شنو كم وجه اجعد ما مبين بيه عافية، لانه مال حرام. زين هذا ناهبنا وقاعد ومشي له، يطي رواتب العصابة حوله، زين تمشي له أمور السوشيال ميديا، ومافيا تصفي للي يحكي عليه، وما أعرف شنو، وقاعد لكم على قلبكم. نسى الله، هم نسوا الله، يعني هم يوصلون إلى مرحلة بعد ماكو، هم يعبدون الحجل بالورقة الخضراء، هذا يسجدوا له، هذا مستعدين يبيعون الأول والتالي عليه، وبالفعل حتى شرفهم باعوا. وتخيلوا زين هذا شي يلزمهم، يلزمهم الله، لكن بالسبب الطبيعي يدزلهم ناس أقوى منهم بفترة هم بقمة النشوة، إنه هم الله منتشين، مرتاح، متولسين، هم الله دنبوق، وعدنا أملاك، وعدنا أطيان، وبرا وجوة، خارج العراق وداخل العراق، وجوة القاع وفوق الغيوم وبين حافات المياه، وبالأحلام، حتى بالأحلام ضامين دولارات، حتى بالأحلام هم بايقينة. والله العظيم قمة النشوة، هو يأخذه أخذ عزيز، يا أحبابي لا لا تنسون وجود الله. إش قد أكو ناس والله يحزنوني يقول هو وين رب العالمين، ما فعلا وصلونا إلى مرحلة أن نقول ليش هذا الفاسد أو الظالم أو الحقير أو الإنسان المتعدي على الآخرين شو واقع للظلم، شو واقع للحرام. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا أراد الله سوءا بعبد رزقه أملاك وغيره، وإذا أراد أن وإذا ازداد غضبه عليه بارك له في ذلك الملك. ليش؟ حتى وقعت تصير قوية. هسا أنت تبوق قلم لو تبوق سوار ما يحاسبك على القلم، يخليك ينتظرك تبوق السوار حتى العقوبة تكون أقوى. يعني أنت القصد الجرمي عندك، أنت بواق، أنت سارق، فكيف ما من يبوق من حلوق الفقراء لقمتهم؟ أنتوا لاحقين العراقيين على لقمتهم؟ لا سلة غذائية بها خير ومحترمة، بنزين نتكاتل عليه، الغاز نتكاتل عليه، كهرباء ماكو، مي وصخ، حياة مغبرة، مدارس بفلوس، كليات بفلوس، الحياة لو تدفع فلوس لو تموت لو تنتهي لو تنداس بالرجلين. خليتوا الناس تاخذ بأقساط، ركزتوها بالأقساط وبالفوائد وبالفايز والربا وغيره وغيره، حتى ما يثورون عليكم. فتحتوا لهم على أساس مجالات، اصعد تاهو اصعد، جيك سارة اصعد، بيت تريد سوي سوي، بس ثاني امتص عمرك يوم يوم. فككتوا العوائل العراقية والأسر العراقية ودخلتوا بين الزوجة وزوجها وبين الأب والأم وأولادهم، وخليتوا الناس تكره ناس، وزرعتوا الفتنة في كل بيت عراقي، سقطتوا أخلاق الأسرة العراقية، دمرتوا اللبنة العراقية، ما تركتوا بيها لا حي ولا ميت، حتى الميت ما خلص منكم، حتى الميت الشهيد العظيم اللي انطى روحه لهذه القاعة تبيعوا له قبره بفلوس، شائل من استشهد هو حتى تجي ام ربيطة، هو المن استشهد حتى تجي الحفافة، المن استشهد حتى يجي الصعلوك ابو وجه الرمادي يقعد وسبعين تاهو ورا تمشي ويقعد، وبعدين يصادق بلوغر وينطيها تاهو وياخذ لها بيت بالمجمع السكني والألمازات، وتروح تنفخ وتشفخ وتفسخ وما أدري شنو. الشهيد العراقي أبو وجه الورد راح على الله أكبر، شرج بالسفينة وفوت على الكلفات، وهمان اللي يقول أم العلا ناخذها بالسهلات، بتفوف الرفاقة بصرخة الرشاش، صرخة هالوقت تتنطر الغباش، كح العين موتان بدو الرشاش، عيشوا يا الشكول الزفرة ما تنعاش. نروح فاصل مستمعينا وراجعين نكمل بانجور
0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: العاصمة بغداد،
5: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: متواصلين معكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد على 91.5، تحية لكم جميعا، كذلك تحية لكل متابعينا على الستلايت أو على الترددات الرقمية أبليكيشن أو بث مباشر أو موقعنا الإلكتروني على www.rashidmedia.com.

0: نرجع إلى مشاركاتكم معنا على الواتساب. أعيد وأقول هذه المشاركات الصوتية راح تؤخذ على السوشيال ميديا، اللي ما يعجبه يقول لا تذكر. أوكي، فتحياتي لكم. نعود إلى الأستاذ علي المهداوي، حي الله أبو عبد العزيز على الواتساب.
1: والمسارات أختي العزيزة ستبان، الحديث طويل جدا، أنا عبالي أتصل ومدى أحصل.
0: نعم.
1: ألفت إلى جزئيتين، الشباب الأبطال اللي طلعوا باجبهم اليوم إلى حد الآن ما مستلمين راتب، رواتبهم متأخرة.
0: نعم.
1: بسبب جشع أولئك الفاسدين. يقول لك واحد ما قادرين يشيلونا مرة واحدة، سوينا دربين جابي لكرين. هذه معلومة، ما حدث اليوم لن يكون الحلقة الأخيرة، وهناك حلقات أخرى
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله في يوم من الأيام الله يعطينا عمر ويصير اتصال وأحكي. فأنا أخوتي كلهم، أخوتي أخواتي، رجاء خلونا ننظر بإيجابية للي صار، رجاء بغض النظر عن موقفك من الحكومة.
0: أحسنت.
1: موقفك من الوضع.
0: أحسنت.
1: موقفك من مجلس النواب، جريئة جدا، رجاء ننظر بإيجابية إلى ما جرى.
0: أحسنت.
1: رجاء ننظر بإيجابية، يعني كافي سلبية، واحد قاعد من الصبح ميسي مقول ضربة حرة مباشرة والأنترنت منقطع والجو جميل، فشوية خلينا ننظر بإيجابية للموضوع الله يخليكم.
0: نعم نعم، حلو. أبو عبد العزيز كل التقدير لك، زميلنا وأستاذنا الغالي. إن شاء الله يعني يومية تفتح عيون العراقيين على هيتي أخبار مفرحة تبشر بالخير، ويوم الخبر الأخير إن شاء الله ويكون يعني الخبر المرتقب إنه محاكمتهم، الاقتصاص منهم كلهم شلع قلع بإذن الله تعالى. كل التقدير لحضرتك. وننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ مصطفى القيصر. صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية ستفان، صباح الخير عليك المخرج والمستمعين. والله يا ستفان أنا دا أشوف هاي مثل ما يقولون آخر فرصة للعراق. والله العظيم يعني هاي آخر فرصة، جد جوني رؤساء وزراء مثل ما يقولون، ما حد ما أخذ إيش خطوة أبد، بس راح أحارب الفساد، أحارب الفساد. إيش وقت تحارب الفساد غير نفتين؟ بس هاي زيدي هاي مثل ما يقولون هاي آخر فرصة للعراق، خلي يخلصنا من هالوجوه هاي.
0: نعم.
2: يخلصنا من ذول اللي نهبون البلد، مضي من نهبون هيبة.
0: نعم.
2: ومو بس على ذول، لا وعلى اتحاد كرة القدم همين، ما طوبة هم ذول همين قيش، والله ما بقي منهم ولا واحد، ذول الحرامية والله العظيم.
0: نعم.
2: بلكي والله يوفقك ويخلصنا منهم
0: إن شاء الله. حياك الله. ليش هو بس اتحاد الكرة؟ هسا أصغر سوق، أصغر سوق، سوق مال مخضر حاشرين خشومهم بي، أصغر سوق هذول اللي قاعدين بقصور. شفتوا التصوير مال المجمع هذا؟ شوين هاي بواشنطن يعني؟ وين ذولة صدق يعني؟ هذولة قاعدين هنا؟ تخيل أنت، بس تخيل بيتك اللي دا تحاول قدر الإمكان تنظفه وترتبه، إيش قد تفرح من تجيب فازاي، إيش قد تفرح من تجيب سيت ماعين على بساطتك، إيش قد تفرح من تقول يا الله إيه جت الكهرباء هوا بارد. تخيلوا. المهم الأستاذ عمر سعود.
3: صباح الخير ستبان.
0: اهلا،
3: شو اخباركم؟
0: يا هلا
3: والله، اخبار حلوه تفرح القلب.
0: اي
3: وان شاء الله بحق هذا الشهر الفضيل ما يبقى واحد من عندهم، والعراق ترى يشوب، هو له حوبه هاي المواطنين، حوبه هاي الناس الجواعة، ان شاء الله ما تروح
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا عيني، ان شاء الله. تحياتي لك. الى الاخ العزيز ابو يوسف.
4: صباح الخير اختي الغاليه ستبان، صباح العافيه اختي الغاليه. سالك على سولف وياك وعيونه مغرقه بالدمع.
0: لا اله الا الله.
4: زين اسالك بالله، هاي المليارات، هاي المليارات العامل بالله وبهالمرض وبهالشمس وبهالبرد

0: وراتبه 250 ألف، والنوبة الطامة الكبرى المدير عام مكلف بالفروقات مالتنا ما يقبل يطلعنا يعني يا أختي الغالية، فلش الدائرة للقاع وبناها بفلوسنا، ويقول اللي داعيني نقل خارج الدائرة لو فصل من الخدمة.
1: نعم
0: أختي الغالية هذا القرار مال السجن مال الاتهامات هم يلوح الأمانة، والله يا خيتي بزعله، ثق بجلال الله بزعله، والله العظيم بزعله.
1: طبعا يلوح الأمانة والخائنين لهذه الأمانة، طبعا طبعا يلوح الأمانة والبلديات والهيئات، الشهداء والسجناء والمعرف منه والمعوقين وذيك مال ضحايا الإرهاب وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، ويوميا مفتحي لهم محل، هم يوميا مفتحي لهم محل وبحجة الدخان وبشعل كيفي، ها بحجة حقوق المظلومين بحجة حقوق الشهداء وعوائل الشهداء. قال الشهداء يبيعوا له قبر شهيد ومرته اللي يسوى الميسوى يتعرض لها من تراجع، وأمه تطرد يقولها انطيني ايش قد عندك حجية، ايش قد عندك خمسة جيبيهن، ويمدينا الكروة ويملصوهن تملص منهم. زين
2: هيئة الشهداء السجناء السياسيين
1: شنو ابويا؟ اصغر شيء، اصغر مؤسسة، اصغر يعني شو اقول لكم، دكان صغير هو ناهب العراق، كل شيء تشوفوه تابع لذوله هو نهب للعراق، شرعنة النهب والسرقة. شون هذا اللي عنده مثلا غسيل أموال يفتح له في السالفة مركز مجمع صياغة معرض سيارات، أسوي لي سنتر مال ما أعرف شنو، هو غسيل أموال. هاي هم نفس الشيء. وليش أقولكم بحجة الدخانة بشعلة كيفي، بحجة أنه أنا مؤسسة يعني في السالفة في مصلحة العراقيين، بس أنا أول السراق للعراقيين. روحوا هسه شوفوا قلبوا ملفات، شوفوا ايش قد ناس ما ماخذ حقوقها، النوبه حتى العدها لاحقين عليها، عقاراتهم بيوتهم اراضيهم، النوبه حتى وانت قاعد ببيتك يطبون عليك يبوقوك اطلع هذا مو بيتك، ها وين وين يختار، والله ذواقين كلها جادريه سيديه خضراء ما اعرف منو، هاي تجي يقول لك انت ضد ال ما أدري ضد منه، هساني ضد منه ما أدري شنو تهمتي ما أدري. لا إله إلا الله. أزادنا من ألمانيا صباح الخير.
3: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى المخرج وكل المستمعين. لا تتعصبين لأن هذا الأمر عادي، يعني إحنا تعلمنا عليه، فالأساس هو شغلة واحدة. هسه رئيس الوزراء الحالي اوكي عنده خطوات وتنفع البلد وزينا نقول، بس عجبه راح يستمر على هي بس فتره اعلاميه بالبدايه وكسب ارضاء الناس له وخلاص، هذه وحده. من ناحيه ثانيه هو المهم روس الحيه الكبيره، زين راس الحياة كبيرة، إذا انقطعت فالجسد مالته بعد ما يقدر يشتغل، فهنا نحن المشكلة، احنا رؤوس الفساد الكبار إذا لزموا وتحاسبوا قدام العالم محكمة علنية.
1: نعم.
3: زين أخذوا حقوق الناس من عندهم الشعب والظلم هذا كله، ذاك الوقت اللي إلا نية يفكر بهذا الأمر بعد يبطل ويخاف، لأن يعرف أكو قانون وأكو سيادة وأكو بلد وحكومة اسمها العراق. تحياتي واحترامي لك ولكل المستمعين.
1: أحسنت
3: أختي العزيزة، نسيت أريد أضيف إضافة بسيطة، وخل يعني حاسبون إقليم كردستانها، يعني هذول أذونا كلش، أذونا أختي العزيزة، يعني من 2014 الحدثة بالثمانين مليون بس رواتب أطلبهم.
1: نعم
3: يلا هذه أبسط حقوقي، ويقولوا للعالم أنت ليش عايش في برا العراق وعلى شنو، أنا أبسط حقوقي ما يدوفروا لي بالعراق بسبب هالحرامية هذولا.
1: نعم
3: واحترامي

0: جميع الكلام يطول.
1: نعم، كل التقدير إن شاء الله. أيضا بالنسبة إلى هنا في كردستان العراق، يكون أكو يعني تعاون بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لملاحقة الفاسدين، وأيضا ترى البوق على أصوله، يعني وين ما تدير وجهك، وين ما تدير وجهك أنت ما بيوق، مين ما تلتفت أنت ما بيوق. وتخيل يعني ايش باقي بينا، شلون أبا عبد الله من مين ما يلتفت السهام عليه ولا وذول المارقين حوله. بالضبط العراق هيجي، يعني مع الفارق، طبعا مع الفارق بين قدسية الإمام والعراق. العراق وطنك أيضا مقدس، بس وقع بيد ألف شمر. إلى تحياتي لك أخونا أزاد. طبعا دزولي صورة كعبول. كعبول لك كعبول، هاي شنو عيوني بدها تصدق شو ساحليك يا عمري والله. يوم للي بالي. أبو أحمد العقيدي، نطلب محاكمتهم علنا بالشاشات وحوبة أمهات الشهداء متروح هدر. تحياتي لحضرتك وللجميع، ألف تحية لحضرتك وأيضا مشاركنا بفويز.
2: السلام عليكم ستبان عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين. بالبداية أعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والشعب العراقي بمصاب سيدنا مولانا أبا عبد الله الحسين
1: سلام الله عليه.
2: أحب أوجه كلمة للأخ الأستاذ علي الزيدي.
1: نعم.
2: نقول له أضرب بيد من حديد، أضرب بيد من حديد، فأنت أمام رب العالمين مسؤول. باكر رب العالمين يسألك شفت الفاسد وحاسبته، تعرف بي فاسد لو لا؟ إذا ما رح تحاسبه رح يحاسبك، إذا ما تقتص منه رح يقتص منك رب العالمين. هو عندك جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي من أجدر من خيرة الرجال بالعالم والوطن العربي، غيرة وشرف وأمانة ونزاهة.
1: سنت
2: والله العظيم، وياك العراقيين خير من الله. العشائر العراقية معروفة أهل الفالة والمقوار، احنا مستعدين. بس تنخى، بس تنخى والله، حرامات ذول يقبلهم الجيش، ندزلهم الله وكيل، ندزلهم جهالنا ذول يقتلهم ويسحلوهم.
1: نعم.
2: والعراقي معروفة بغيره وما يروح حقه، يمهل ولا يهمل رب العالمين. بس
1: نعمة بالله
2: كافي بعد، طلعت من معونها على قول تهنى.
1: أحسنت، تحياتي إليك. يعني ذكرتني بحالة للأسف بعض أخوتنا وأبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب، صارت مواجهة بينهم وبين حماية أحد الفاسدين، ومنهم من جرح، ويقال بأنه البعض استشهد. يعني هضيمة وظليمة أنك تستشهد على إيد أخوك، يعني من أجل ظالم وحش كاسر. يعني المهم تحياتنا لهذا الجهاز البطل المرعب، مرعب الفاسدين. وأي واحد تسول إلى نفسه أو ينسى أنه هو عبال الشارع له، لا، إن شاء الله الله بالمرصاد. رونق من الدورة، صباح الخير ستنا الغالية، مشتاقينك كلش كلش، الله على صوتك الحلو. حبيبة قلبي رونق، صباحك فل وعافية يا حبيبتي، وإن شاء الله يومي الصبح أنت سعيدة. الأستاذ أبو علي، تحياتي إليك، حياك الله.
3: صباح الخير ستبان، اليوم أنت هم ناوية عليهم.
1: أنا يومية
3: تحية وتغير جلدها.
1: أي
3: هذول الزغار جنود الشطرنج، لا أكثر ولا أقل. أنا حسب معلومات أعرفها حق زوجة أحد اللي تعرفيهم وأنا أعرفهم، تعطي هدية للحفافة تجي كلاس، ما نقول أم الصالون، نقول الحفافة تعطيها تجي كلاس هدية.
1: ما شاء الله،
3: وين وصلوا ليا درجة بالفساد بحيث صارت الفلوس ما لها قيمة، ما عندهم رقم يوقفون يمه.
1: يعني هاي بس للحفافة. زين. تحياتي لك أبو علي. إلى الأستاذ علي سالم التميمي، صباح حكي مبارك، صباح كل عراقي أصيل وغيور بهذه الأخبار اللي تسر الخاطر وتثلج قلوبنا، اللي صار سنين عجاف ننتظر الفرج بالقضاء على الفاسدين المجرمين، ويا رب بداية خير والعاقبة خير بحق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك أخونا الطيب. ليث أحتاجك نفس، صباح الخير.
3: هلا أستاذ، صباح الخير، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير
1: يا هلا.
3: إحنا قلب الحدث، والولد حالي سلمون، والله ست إحنا دنشتغل، بس والله ست دنمشي نوبة هذا نوبة آني نوبة الله نوبة هذه. ألف الحمد لله شكر. لو شاف هذيكي هذيكي خالتي أحلى منها والله العظيم. الحمد لله والشكر الحمد لله. إن شاء الله يرجع بلد إن شاء الله.
1: يا عيني والله. تحياتي إليك، ودموعك غالية ودموع العراقيين غالية. والله مع الأسف سامعين سيماهم في وجوههم، بس مو من أثر السجود، لا، هم أحيانا يختارون أثر السجود، هم يسوونه على أساس واقع قصصهم من التربة لو من السجود. هي بيتنجانايا يحموها ويشون قصصهم ويبجون قدامنا. هم أغبياء والله أغبياء بالبوق. ترى الحرامي غبي، الحرامي غبي، خصوصا إذا كان في درجة مسؤول. يعني هو عباله، هو أولا ما يتعظ من قصص الآخرين، الفلوس تعمعينه، بعدين عقله يطير يشوف ذني الفلوس، عقله يطير بعد، ما يعرف حتى أعراضهم ما يعرفون بيها وينها. فهو فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. الله أكبر، سبحان الله اللي سلبهم القناعة. هسه حتى أكو حرامية يبوقون جوعانين يعوفوا لها. هاي أنا مسولفت لكم قصة الحرامي اللي مرة بس وحدها نايمة بالبيت، وطب حرامي دا يبوقها، حرامي جوعانين يعني عياله جوعانين، فما لقى همين، هو في زمن والي ظالم، فدخل على بيت دا يبوقها، فخافت المرة فظلت ساكتة، فشافت بيده سكينة ومعرف شنو، فهو شافها تحسسها انه هي موجودة، قالت لها أخويا أخذ هذا، هاي هنا عدي ما أدري شنو أواني أو فتشي. سمع كلمة أخويا، ذب البيدة وطلع، قالهم هاي قالت أخويا. حتى الحرامي عنده شرف، وهذولا ما عندهم شرف. حتى الحرامي عندهم عدة مروة، وذولا ما عندهم مروة. حتى الحرامي عدة غيرة، وذولا ما عندهم غيرة. تذكرون عمارة يعقوبيان؟ أكو مشهد، وأعتذر يعني أن أشير إلى، لكن لابد إحنا وصلنا مرحلة بعد بعد كل شيء نحكي. عادل إمام هذا الرجل العظيم اللي عراهم من موقعه كفنان مسؤول يحمل رسالة يحل مشاكل، ولا هو الفنان مو بس استعراض. المهم، فلما كانت مع إحدى النساء الغير محترمات، فلما اكتشفت إنه هي قدامهم سفارة، هي مو عمارة يعقوبيان، العمارة في السفارة أو السفارة في العمارة، فاكتشفت قالت له أنت قدام هاي العمارة السفارة الصهيونية، وهي سيئة، هي سيئة الخلق، هي امرأة غير محترمة. فوبختها وقامت تنادي مصر، حتى هاي أشرف من ذولا، هم بي وطنية يعني، تقول لك يعني آني وطني. هي مأذية نفسها، إلا ذولا مأذين العراقيين ومأذين وطنهم، وهم أكثر انحراف من هاي، والله هاي أشرف منهم، فتخيلوا يعني.

ساعة 9:30 نروح بريك ونرجع نكمل بانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة. لذات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية الفائدة النقدية ديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة

صباح الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وعودة إلى بانجور. أهلا بكم في عالم عراقي. لكن ردت يعني هو سؤال حقيقة، الصحافة الرسمية على السوشيال ميديا لماذا هي صامتة عن هذه الأحداث؟ الصحافة الرسمية أقصد، ولا خبر أشار إلى صولة الفجر، ولا خبر ولا شيء ولا بعينهم ولا غيرها على السوشيال ميديا. هسه نقول يعني ربما طبعت الصحف لاحقا أو سابقا مسبقا، لكن ليش سكتة؟ ليش في حين العراقي يحتاج إلى موقف، إلى تصديق الموقف أو يعني الوثوق بالأخبار من المصادر الموثوقة؟ ليش نعتمد على علاقاتنا وعلى أمورنا حتى نأخذ الخبر، حتى نشوف الصور؟ وين دوركم؟ بعدين هي مو سبق صحفي؟ على العموم اكو غيركم سابقيكم. شكرا. تحية لكل الموظفين. وزير المالية يأمر بصرف الرواتب الموظفين لشهر حزيران الآن، يعني قبل دقائق تم هذا التوجيه من معالي وزير المالية. إلى صحيفة الصباح، وعشرة آلاف طبيب عاطل عن العمل، وثمانية وتسعين ألفا من أطباء الأسنان والصيادلة. العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. العائلة اللي ما بيها موظف بس عندهم خريج يعينوا. أوكي. انخفاض الحرائق بنسبة 86%، والحصول على المعلومة يعود إلى واجهة التشريعات. مفاوضات متقدمة مع تركيا لإبرام اتفاقية جديدة لتصدير النفط. عقب الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات، ومجلس بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية. منتخبنا يتراجع إلى المركز 63 عالمياً، والحمد لله. إلى صفحات الداخلية من الصباح، تحفظ العراق على عبارة حل الدولتين في إعلان مؤتمر البرلمان العربي. الحلبوسي يدعو إلى تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية. القضاء العراقي أحبط جرائم إرهابية بدول عربية وأوروبية. وأيضا اقترحه مجلس الخدمة على رئاسة الوزراء

العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. عفواً، الإطاحة بتاجري المخدرات في بغداد والأنبار والنزاهة النيابية تدفع بقانون حق الحصول على المعلومة. تمويلات صندوق الطاقة والتنمية قد تصل إلى 400 مليار دولار. الزيدي: زيارة واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة. إشادة واسعة بجهود الحكومة والقضاء. دعم أممي أوروبي للعراق في مجال مكافحة الفساد. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات. مجلس محافظة بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية ومعالجة الاختناقات في الشبكة الوطنية بالرصافة. الكهرباء: إدخال عشرات محطات التوزيع إلى الخدمة. يا الله، انخفاض الحرائق بنسبة 86% وتمويل مستشفى الحسين وخطة لتوسيع قطاعات الإسكان والخدمات. تل عفر تشهد انطلاقة جديدة في مشاريع الإعمار. الديوانية تتجه لإنشاء مدن سكنية جديدة. يا الله، إثر الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. وخريطة طريق للعلاقات العراقية الأمريكية: دعوات لشراكة اقتصادية مع واشنطن قائمة على تبادل وصندوق النقد. الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة. مركز دولي يقول العراق سيتمكن من تخفيف الضغوط الاقتصادية. طيب، ننتقل مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

القوة القاهرة تؤخر تدفق النفط، الاقتراض الداخلي يؤمن الرواتب، ولا حديث عن موازنة 2026. تحذير شديد، خروج العراق من أوبك سيهبط بالأسعار إلى 30 دولار للبرميل. مطار كركوك الدولي يدشن أولى رحلات الجوية المباشرة إلى بيروت. بحث معه الاستعدادات لعقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب في بغداد. اللامي يلتقي وزير الإعلام المصري. الحلبوسي ندعو لتعزيز الحوار بين دول المنطقة لحفظ الأمن، والأمم المتحدة العراق أحرز تقدماً في توثيق البعد المالي لقضايا الفساد. الزيدي يعلن مراجعة عقود المليارات وتوفير مليون قطعة أرض. طيب، والتربية تنفي صدور قرار بشأن نظام المحاولات لطلبة 2025-2026. إلى الصفحات الداخلية من المشرق في صفحة تقارير وأخبار تحديداً، وزير النقل: نجاح خطة النقل لزائري عاشوراء موضع تقييم وبناء خطة ناجحة سنعدها لزيارة الأربعين. خلال عطلتهم الطواقم الفنية تنجز صيانة قاطرتين وتعيدهما للعمل. زهرة النيل والفرات في الناصرية. التسوق الإلكتروني يصبح فخاً للعراقيين وشركات التوصيل بين نار البائع والزبون. تحذيرات من أكبر أزمة مالية منذ 2004، الاقتصاد العراقي يصل لمرحلة الانفجار. جرة الغلاء وشح الغاز يرهقان المواكب الحسينية التموينية وموروث الفحم، يخففان الأعباء. طيب، منبر المشرق: الكهرباء الديمقراطية قرار سياسي أم خارجي؟ والفساد في العراق، لماذا تبقى الحيتان الكبار فوق المساءلة؟ من الدعوة الزيدي إلى واشنطن: والخطاب الطائفي يعود بقوة إلى المشهد السياسي العراقي، وغيرها من عناوين مستمعينا تصفحوها في صحيفتي المشرق والصباح. شكرا لحسن إصغائكم.

صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا. قبل نهاية البرنامج عدنا معاكم كلمتين، أهلا بكم في عالمسموع. تعرفون شنو أغرب دائرة بالدنيا؟ مو دائرة المرور، لا، ولا دائرة الضريبة، ولا حتى الدوائر الحكومية اللي تراجعها اليوم ويرجعوك باكر لو كل شهر مرة. أغرب دائرة هي دائرة الأيام. دائرة الأيام أحبابي، هاي الدائرة ما عدها استثناءات، ما تعرف الواسطة، وما تقبل الرشاوة، وما تأجل مواعيدها لأحد أو الخاطر أحد. اليوم أنت فوق، باكر يمكن تحتاج إيد اللي كنت تشوفها أصغر منك، واليوم يمكن تضحك على واحد وبعد فترة تلقى الحياة جابتك بنفس المكان اللي كنت بيه حتى يضحك عليك. ولهذا يقولون الدنيا دوارة، وهاملة تنقال أحبابي حتى نسكر

كتبيها الناس، لا هاي قانون حياة، دستور من رباني. كم شخص شاف نفسه أكبر من الكل وما حسب حساب إنه الكرسي العمر، وكم إنسان كسر خواطر الناس وهو متصور إنه القوة راح تبقى بإيده للأبد، ولا فرعون بزمانه. وكم واحد سمع أو ظلم إنسان أو تكبر بكلمة أو استخفل إنسان غافل، وبعد فترة صار يتمنى لو يرجع الزمن حتى يغير موقف واحد بس. دائرة الأيام ما تستعجل، بس ما تنسى، ولا راح تنسى. يمكن تتأخر سنة، 5 سنين، 10 سنين، بس توصل بعدين. لازم تفتر وتوصل لك. ولهذا يا عزيزي لا تفرح هواية إذا انتصرت على شخص أو شخص غافل، ولا تشمت إذا شفت واحد وقع أو طاح حظه، لأن الأيام مرات تبدل المواقع بسرعة خيالية، تخليك أنت بالمكان اللي كنت تتفرج عليه واللي كان بهذا المكان بسببك، فرح تجيبك دائرة الأيام وتطيح حظك. والغريب إنه الإنسان من يصير عنده منصب أو مال أو نفوذ يتخبل، يتصور هاي الأشياء صارت ورث من أهله، جزء من شخصيته. لا حبيبي، هاي كلها أشياء مستعارة، مثل بدلة إيجار يوم من الأيام لازم ترجعها. بس أكو سؤال، هو شنو راح يبقى من عندك؟ كلمة طيبة، موقف مشرف، لو الناس راح تتذكرك لأنك فاسد، لأنك سارق، لأنك سودت الوجوه، لأنك شفت نفسك عليهم وتقويت عليهم. ترى الأيام ما تحفظ المناصب، تحفظ الأفعال. يمكن اليوم بابك مزدحم بالناس لأن عندك سلطة وتسوي واسطات وغيرها وغيرها، طبعا تاخذ بدلها آلاف مؤلفة. لكن باكر من يختفي المنصب وجوز اليوم، منو كان وياك صدق ومنو كان لا؟ فإذا ردت تنتصر على دائرة الأيام لا تتسابق ويا الله، ولا تخلي راسك أمام حكمة الله. أنت بس عليك أن تحاول تترك أثر طيب، لأن مهما دار الزمن يرجع الصاحبة، والظلم مهما طال يظل ماشي بدائرة إلى أن يرجع الأول شخص بدا. لهذا عامل الناس وكأنه الأيام راح تبدل أماكنكم باكر، وهذا اللي دي يصير. لأن بكل بساطة دائرة الأيام بطيئة صح، لكن دقيقة وما تخطئ العنوان أبدا. ورجعوا للتاريخ وشوفوا شقد دارت الأيام بينا.

وتدور الأيام تدور، بس يبقى معاكم بانجور إن شاء الله بوجودكم الطيب. نقدم يوميا من الأحد إلى الخميس بانجور. أحبابي تابعونا على السوشيال ميديا، على مواقع راديو الرشيد من بغداد اف ام، على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وإن شاء الله آراءكم تعرض. طبعا تحية للبطل أحمد مثنى الغالي، وإن شاء الله نتواصل معاكم باكر وبعد باكر في أحلى بانجور، وإن شاء الله تشرق شمس أجمل من شمس اليوم باكر وبعد باكر. أحبكم جدا. في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي في الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر، هنا راديو الرشيد.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
10: نتونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح. 91.5

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
2: ساعد

الصحيه يا رب، ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء الاشتياق الكبير. أكيد تحية لكل مستمعينا اللي يسمعونا هسا على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. شونك؟ مرتاح متونس حتى شوية سمنان يعني حسك منشنش يعني.

إذا مستمعينا خلونا نبلش على السريع اليوم. موضوع حلقتنا يقول طبعا تحية أكيد اللي تابعونا على الأثير أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. سؤالي يقول إذا كانت يعني خلينا نقول يومك أو حياتك أنت عموما تحتاج إلى تحديث، يعني عندنا في الدقمة ندوسها نحدث أبديت نسوي، فراح نعطيكم بعض الاختيارات اختاروا لي من عندها شنو أول شيء ممكن أنك أنت تحدث تسوي له أبديت خلال يومك حياتك أنت كلك يعني شخصيتك كلها. شنو أول شيء ممكن تسوي له أبديت؟ خلينا نقول البطارية اللي أقصد بها أنه هي صحتك، خلينا نقول أنه مثلا صحتك وماجد صحتك الطاقة غيرها، هاي الأشياء مرات واحد يقعد يعني طاقة الصفر أو مثلا أنه خلص يعني تعب فيسوي أبديت حتى بالتالي أنه يشحن طاقة أكثر. لو تسوي إلى الذاكرة حتى تنسى مواقف محرجة وتتذكر المواقف أو الأشياء المهمة، أو تسوي خلينا نقول للوضع المادي لأنه مرات التحديثات المجانية ما عادت تكفي. فخلينا نقول لو أنت شكرا حبيبي، فأنتوا اليوم لو ردتوا تسوون تحديث مثل ما قلت لحياتك، خلي أعيدها على السريع، تسوي إلى البطارية والطاقة اللي أنت ممكن يعني تكون عندك، لو إلى الذاكرة، لو الوضع المادي، لو خلينا نقول العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم عندك. يلا خلي نشوف أرقام هواتفنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115.

0: عنا الو خلا اسكت ما بي احد حتى شوي. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: العافيه والانوار عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا هلا مساءك ورد عبرة. شونك انت؟
1: والله جدا مشتاق للبرنامج تكون جميع المستمعين
0: يا رب. عينك
1: جميله وعمين وصينا يا رب.
0: تسلم عيوني انت. شلونك محمد شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله اليوم تعرفين فرحة متسعة وكبيرة.
0: فرحة اليوم؟ ليش اكو؟ شكو؟
1: يعني هاي الاخبار وتعرف.
0: ها ماشي. ايه عوفنا من علاقة عمي. احنا سامع هاي من كان من صارت قبل يعني الحروب وهاي الاشياء وهاي فاكو محافظات مثلا يعني انه كانت هي بعيدة عن الموضوع او مثلا يعني ما وصلوا لها او كذا او يعني فنسميها الدجاجة البيضاء. فاحنا هماتين يعني انا هسه برنامج اسمه الدجاجة البيضاء فما لها علاقة عفي رجاء يعني. فشلونكم شو اخباركم اموركم زينين؟ الحمد لله وشكرا. هاي مشينا مشينا. طيب سؤال لو كانت حياتك تحتاج يعني خلينا نقول بيها شيء فد شيء اسمه ابديت تحديث.
1: مو المشكله اللي خليتيني كل المهمه
0: ادري ليش ما ادري
1: يعني انت ما فهمت على كيفك ويانا الله يعني انت خليتي الذكاء ذاكر العفو
0: اريد تختار لي تختار والماده هاي خو بعد الماده. شلون ما نحتاج تحديث؟ تخيل انت جايبك 1000 وتسوي تحديث تسويها مثلا 100000 يعني مثلا. فخلي نقول شنو راح تختار الأهم تعتبره مهم جدا بحياتك وتقول هذا يعني أنت خلال خلينا نقول خلال كل شهر هو الأبديت يجي كل شهرين كل ثلاثة أنا منطقة تكون كل شهر يجيك
1: أبديت
0: أبديت يجيك لي شيء واحد فقط شنو راح تختار؟
1: أمانة المال.
0: ياب والصحة عادي.
1: يا الصحة بعض شوف
0: راح تقول لي المال ممكن هو صح يعني
1: استخدمه
0: للصحة.
1: لا تتدمر نفسيتك
0: اكيد
1: لا ضرب ساعه كيفه
0: وتعارك ويا دبان وجهي زين
1: المشاكل تزيد الضغط يصعد السكر يقوم ما ادري شنو كل يزيد انا ما في تجي تجي لا محاله.
0: فخلي نقول
1: عندك فلوس
0: اي
1: ومريش نفسك وتطلع وتوفر طلبات البيت وطلباتك
0: يعني مجرد انه تمد ايدك بجيبك تلقى فلوس انت ترتاح نفسيا انت مغذي.
1: طبعا اذا هي الف تديني صار 100000 ايش معلاتها؟
0: ايش محل اي صدق يا
1: والله ايش معلات يعني انت طالعه ب 1000 تصير 100000
0: مثلا. طيب يعني انت راح تختار انه لو اجاك هذا التحديث لحياتك عموما وتفاصيل حياتك خلينا نقول راح تختار انك انت تحدث الماده الوضع المادي.
1: أكيد أكيد.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورت.
1: تحياتنا رشا وردة.
0: شكرا سلطان تحياتي لك سلطان يمكن مخربط. لا يابا طلعت عليك سمعة يقول عمار شايلين سلطان لا لا لا لا لا لا لا هنا ونوقف سب بس سلطان يمكن خربط اليوم مو سبت سلطان تفهم قصدي شنو اليوم أحد. ماشي لأنه هو دا يهدد إنه اليوم عنده حديث هواي وحكي هواي وكذا. يعني هذا هذا هاي الشخصية مفروض السبت اليوم أحد فممكن تراجع يعني نفسك. يلا عندنا اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: أهلا
2: ألو عبير الوالد أهلا بيك تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا وسوم شونك؟
2: أيون هلا بيك
0: أنا والله أخبارك؟
2: حياة الله والله خير غانت الخير أكيد
0: فدول عينك نورتنا.
2: أنا أقول كاف العالم عذر الهدف شوفتك
0: يا رب
2: خروجنا من كاس العالم يعني طايرة في المعنويات
0: يا رب. وحلوة هاي قوية والقرآن حلوة زين والله العظيم حبيتها. شو عيد لياها والله بلا زحمة عيد لياها للناس المضغوطة.
2: أها كاس العالم عذر الهدف شوفتك
0: يا رب روح
2: تسمعني زين لو لا
0: روح تسمع زين دزوا الهي. طيب وسام شنو راح تختار؟
2: فلوس اكيد يعني
0: هاش بيكم صدق كذا بغير وسخ دنيا
2: يعني الصراحه. اول خيار من ذكرتي والثاني اوكي انا ويان شنيت وكذا انه صح انه واحد فاقد مرات التركيز او تعبان بس من ذكرتي الفلوس صراحه هو الفلوس يعني ترفع لك بني كلها يعني اذا صحتك والله هي تصير تمام نفسيتك تتحسن تركيزك يتغير كل شيء يعني
0: خلينا نقول تسوي تحديث الوضع المادي انت هماتي.
2: اي كلش.
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك وسام نورتني.
2: شكرا لك عيوني، مع السلامه، باي باي.
0: شكرا. سمعوا البرنامج السلطان ساعه. يلا سلطان سويت لك دعايه.
3: حلاوه زلابيه بقلاوه تمر ها تريد لا.
0: المهم اسمعوا ساعه 3 يقول عندي اليوم حكي كلش مهم فاسمعوا. لا طلع طلع طلع، دفعت لك كفاله عاد ليش تاخرت.

0: انت ما تخاف من الله. يلا عندنا اتصال. الو، مو جمالك خباتك. اهلا، مساء الورد. هلا هلا عبودي، مو
1: نعم.
0: شلونك يا قلبي؟
1: صحتي
0: زين. انا زينه، اذا انت زين واسمع هذا الصوت الحلو.
1: صحه وعافيه
0: حبيبي. بس البارحه شنو عبودي ما اسمح لك؟ اربعاء والخميس، عين الحاسد بالعود. طيب
1: هذه زينه اول
0: قلبي. انت عبودي سمعت سؤالي، انت شو تسوي بالله يا تحديث؟ خلينا نقول بالله ابديت حياتك.
1: الصحة
0: عمري. أيوة. عمري ان شاء الله يا رب هيك يعني.
1: انا هذه مؤلمه زود احتياجات.
0: اي نعم قلبي اعرفك. اوكي ان شاء الله يا رب. يا رب يا رب يا رب الله يحوطك بكل الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. اعرفك انت مو من زمان وياي تسمعني. شلون عبودي شلون؟
1: الصحه
0: ان شاء الله
1: مطلوبه الصحه يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: وين يقول يعني ما لو ما صحه يعني كل شيء.
0: اكيد اكيد طبعا،
1: لا الفلوس ولا الجاه ولا ما كل شيء ما يسوى.
0: صحيح والله صحيح.
1: يعني الصحه انا فوق الصحه.
0: صحيح والله. طيب عبودي اطلب منك شيء. عمار تقدر عبودي اريد من عندك ترجع لعمار للكونترول بلا زحمه عليك، تطي رقمك ممكن؟
1: اي ممكن عادي عادي.
0: عمار تقدر تاخذه هسه لو تدز لنا اياه على الواتساب؟ تعرف الواتساب؟
1: انا مكفوف.
0: ما يشوف. طيب اوكي، مو انا اريد رقمك، حاولي ان توصل لي رقمك على يعني اكو احد يمك قريب شيء بس خلي يدزلي.
1: اذا اخبط في البرنامج
0: اوكي دق ورا البرنامج. تمام ماشي. طيب عبودي شكرا لك، باي باي. هلا قلبي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم. سؤالي يقول شنو يعني لو كان اكو شيء امكانيه انك انت تحدث، ماكو مشاعر ماكو حرام ما دفعت للكفاله وجيتكم. المهم انه السؤال حتى نسيت السؤال، شيطان انت شيطان. السؤال يقول لو كان عندنا قدره انه انت تحدث فتشي موجود بشخصيتك بحياتك، وانطيتكم خيارات يعني المهم ترين تعتبروها اعتبروها بالحياه او بالشخصيه، خلينا نقول تحدث قلبك انت، وانت تحتاج تحديث يا سلطان، انت قلبك اليوم يتحدث صباح الخير متحدث. اني مو هو يا سلطان لازم يجي. يلا عندنا ايه حختم هسه بتدلل. يلا عندنا اتصال. الو.
1: صدق اتصال؟ لا لا
0: لا. يلا عندنا الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء العافيه علي، شو المخرج والصادر.
0: شكرا عيوني مية هلا.
2: وياك عامر البسيط.
0: والله وحياك يا عامر، شخبارك؟
2: الحمد لله، انت شلونكم؟
0: الحمد لله تمام عامر. يلا عامر شو تقول؟ شنو؟
2: والله الإذاعة ما عندي هنا صافية، أنا بالفلوجة والله.
0: طيب خلي أعيد لك السؤال، يعني مع ما سامع السؤال قصدك؟
2: لا ما سمعته.
0: أوكي، لو كان عندك قدرة إنه أنت سمع عن شيء اسمه أبديت تحديث، هسه شلون الموبايل من يجينا تحديث إله ونحدثه، حتى بالتالي إنه البرامج الجديدة تنزل، الأشياء الجديدة مثلاً بها عطلات تتصلح وهاي الأمور، خلينا نقول حياتك أنت ممكن إنه أنت تتحدث كل شهر، يعني صار لها تحديث. فشنو أول شيء راح تختاره حتى تحدثه؟ خلينا نقول الطاقة، يعني إنه الصحة وغيرها وهاي الأشياء، ولا الوضع المادي، ولا العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم.
2: والله الوضع المادي.
0: الوضع المادي. سعد علي شو
2: الوضع المادي.
0: كلها صح الوضع المادي يا أخوان، شو نسوي؟ شو نسوي؟ تشوفون تشوفون المادة وين مو؟
2: أيوة.
0: مشكلة وحلك لغز. طيب

0: ثلاثة وساعة ثلاثة على اعتبار أنتم أكثر يعني ما تشاركون بذن البرنامجين. يعني وين تقضون هاي الساعة مثلا؟ خلينا نقول
1: أقول لك على شيء مضحكين
0: إنه
1: كمل الذئاب الليل الجزء الأول.
0: لا مستحيل ثلاثة أيام كمان تيجي يعني.
1: إيه عمان مستمرة.
0: إيه
1: ما أنزل من السيارة.
0: إيه فتشوفون بالسيارة.
1: يوتيوب بالسيارة.
0: إيه
1: وين نروح؟
0: وبالنسبة إلى تعليمات المرور شنو مهمكم؟ واحد يباع مسلسل ويندمج وهيك لقطة مهمة وكذا وما تشوف نفسك إلا أنت داخل
1: لقطة مهمة وطاروا بالمارتدس
0: مثلا يعني مثلا
1: قاموا يعني مو متحور بالسرعة.
0: ها تمام.
1: أي والله لا أتوقع يعني
0: أوكي طيب. شنو اللي راح تختاره بأنه أنت تسوي له أبديت؟
1: والله طاقة تتعبين
0: صدق؟
1: والله
0: لازم الفلوس هواي.
1: لا الحمد لله والشكر هو فلوس.
0: اي
1: عاود يتك لا تفكين العين ياخذونا.
0: الفلوس هو شوف كلها اختارت فلوس ما عداك انت شفت
1: لان هسه العده فلوس ياخذوه.
0: طيب يعني خد
1: اختار الطاقه.
0: الطاقه ليش؟
1: حتى الدرن حتى الدرن هزم
0: حتى حتى درب الفلته. طيب لا والله ليش يعني ليش اختارت الطاقة عن باقي مثلا خلينا نقول
1: والله صراحة يعني شلون يعني طاقتي ما حسبون مو مثل قبل مو ذات الأول.
0: كبر كبر
1: مشكلة كبر وهاي من عاشر القوم ردها ما طوارع على عدنا.
0: صدق والله ردها ما طوارع
1: وواحد يعني ينعجم من عندهم.
0: عندكم دار المسنين وعدكم وعدكم الكسور خو عدكم كل شو هذا تشتغل عدكم الكسور
1: حاجة ولا حرج.
0: أكثر أكثر قسم يشتغل عدكم. طيب
1: أكثر شيء إحنا يعني نشتغلك الكسور.
0: طيب تحياتي لك أنا كل شاكرة
1: خضراء مزدودة.
0: شون خضراء مزدودة؟
1: خضراء مزدودة
0: شعلينا عمي عشانينا إحنا ما إحنا ناس فقرة هاي حدودنا الطابقين وداتك. شكرا.
1: طيب.
0: لا لا ما نرجع لا ما نرجع. شكرا يعني. تحياتي لك اكيد نورتني انا كلش اشكر اتصالك. باي باي عدنا ايش ما ادري قابل احنا سلطان ونفوت على المنبر خبر.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لحضرتك والمخرج وكل المشاركين المستمعين.
0: شكرا يا
1: تحية العبودي العزيز.
0: عيوني. شكرا أبو وفاء،
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. يلا أبو وفاء.
1: والله بالنسبة للأبديت عن التحديث، يعني أنا أكثر ما أعرف يرهم أنه غير البلد، يعني هل تعبيدي أبدل البلد لبلد آخر؟
0: يعني أنه تسافر خارج العراق ولا هو نفس العراق لكن هو تسوي له تحديثات؟
1: أتنازع عن الهوية ومارس البلد، هذا أعيش في بلد آخر، في جزيرة، في دولة، يعني دولة باردة شوي ما فيها الحر.
0: لا أبو وفاء،
1: إيش والله؟
0: لا يعني هسه أقول أروح، بس مو قلت نازل عن هاي الهوية. لا
1: والله يعني أفتح ليش نجامل؟ يعني
0: بعد عن مجاملة سحب، بالعكس ما نجامل، ما لها علاقة، بس يعني ما أدري شو صعب أبو وفاء.
1: يعني مو شنو إحنا؟
0: هسه أقول سافر عمي ما يخاف، ندعي لك بالسفر، بس مو تقول لا.
1: جنسيتين الله ما يخالف، العراقية ونختار دولة أخرى، بس نخلص من الحار تدمرنا.
0: أي والله حارة، بس يعني يلا

0: طيب، يعني خلينا نقول انك انت تحب ممكن تسوي تحديث الى حياتك عموما اللي هي نقله الى دوله اخرى.
1: اي طيب. والله صراحه
0: اوكي، اني كلش اشكرك ابو وفاء، نورتني، شكرا لك، اتمنى لك يوم حلو.
1: تحياتي.
0: طيب باي. دكري دكري. يلا الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلونك ست بان؟ ست عبير، العفو. ماكو فرق بيناتشن والله.
0: أسخل أجاوبك. أكيد ماكو فرق، إن شاء الله نورتنا مية هلا.
2: الله يسلمك، رعاك يا بعد قلبي.
0: في دول عينك، سالم قلبك إن شاء الله.
2: الله يسلمك، بعد روح.
0: يلا شنو راح تختار حتى تحدث الوضع المادي؟ مو كأنك هيك مصر.
2: والله أنا من سمعت هذا الاتصال القبلي فاجأني يعني.
0: لا لا، عوف عوف عوف.
2: كل واحد يسوي نقلة لغير دولة.
0: كل واحد.
2: أنا بدي أروح لغير كوكب.
0: تفل مرة على عمل يعني رافض الفكرة.
2: غير مجرة يعني شكله يعني واحد يريد يعيش بغير مجرة، أكو مشكلة سيد؟
0: طبعا أكو مشكلة. ما يعني ماكو. وين
2: انت ما حطيته مشكلة؟
0: أقول لك يعني هي أرض،
2: هو تمني.
0: إي هو ها هيك، يلا لا بس تمني أوكي. لا بس أنا أعطيتكم خيارات معينة بخلال حياتك، يعني فشي واقعي.
2: أي والله صراحة غير. أي. والله والله. يعني أنا أعرف سؤالك وإن شاء الله راح أجاوبك عليه. إي
0: يلا قول لي.
2: ست أنا يعني رتبت هو الله عز وجل ترتبت حياتي مثل ما أنا أريد.
0: طيب أوكي.
2: المرأة أنا مثل ما أنا أريد.
0: حلو.
2: الفلوس الحمد لله والشكر مثل ما أنا أريد. ما في اليوم الحمد لله والشكر، والله فرغ جيبي.
0: الحمد لله، هذه
2: الحمد لله والشكر.
0: طيب.
2: والله العظيم ما في يوم جيب فرغ. الله شاء.
0: الحمد لله، الحمد لله. طيب.
2: والشكر لله عز وجل.
0: أكيد.
2: يعني السيارة مثل ما أنا أريد، حياتي مثل ما أنا أريد، مستقل.
0: يعني تحس إنه أنت إذا صار هذا الأبديت ما راح يعني تسوي في التحديث معين؟ خلينا نقول.
2: ما خاب أحدث ويرجع للأبوي.
0: هو مرات صدق تيجي تحديثات تخرب السالفة، بس لا. خلينا نقول لين زين.
2: تدري إنه أهم شيء من تترتب شنو؟ راح البال.
0: أكيد طبعًا طبعًا.
2: والله راح البال منين شيء؟ المرأة تجي على المود ورجال تجي على المود. يعني حياة سعيدة حسين في مبتاحة، ماكو تدخلات. أنا يعني الحمد لله والشكر كلها جزيتها هاي، يعني حطيت حدود من البداية إلي.
0: طيب يلا ان شاء الله.
2: كل انا ما اريد احدث حتى لا اخرب الاول والتالي.
0: ان شاء الله حياتك دائما مليئه بالطمانينه والسعاده والاشياء الحلوه.
2: الله يسلمك عبير الورده،
0: في دول عينك. انا كل شاكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. باي باي. طيب يلا شنو عندنا؟
3: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم،

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: طالعش يا غالي.
0: اهلين وسهلين يا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
0: ايابه
1: تحياتي منورنا.
0: اي
1: الكبير عمار كامل،
0: تحيات اللي منورك.
1: هو جزء من البرنامج،
0: هو كل البرنامج على فكرة.
1: لا لا لا،
0: ودعتك هو كل البرنامج والله العظيم.
1: طبعا هو إذا مو هو البرنامج ما يكمل.
0: أكيد أكيد أكيد. زين محمد، شنو راح تختار؟
1: هو شنو السؤال؟
0: جاي بس حافظ على الكليشة وجايني بأخير البرنامج. يلا تمام. السؤال يقول لو كان اكو احتمالية وجود فتشي اسمه تحديث بحياتك، ابديت شخصيتك، حياتك، الاشياء المتعلقة بك، اوكي؟ كل شهر هذا التحديث يكون موجود عندك، فاول شيء ممكن تختار بانه انت تسوي له ابديت. انا انطيت خيارات معينة، واذا انت عندك غيرهن فقولهن. انطيت مثلا الطاقة اللي هي الصحة، خلي نقول الذاكرة، الوضع المادي، العلاقات الاجتماعية، طريقة التفكير. شنو راح تسوي أبديت أول شيء؟
1: العلاقات الاجتماعية.
0: ليش؟
1: ما أحب بهالوقت، يعني ما أحب الكثرة
0: بهالوقت. يعني ما تحب الكثرة؟
1: أي يعني خلص، صديق صديقين كلش كافي.
0: طيب
1: ما أحب، أي ما أحب الكثرة.
0: ما تحب الكثرة، أوكي شكرا. شكرا. هاي انت ما تسوي ابديت، هاي تسوي حذف. طيب تحياتي. اوكي شكرا استاذ محمد، نورتنا.
1: هلا وعيني. هلا
0: هلا هلا.

يلا عدنا اتصال جديد. ألو ألو، ليش صايح عليه؟ أجاوبك بعدين. إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو لو لو ثلاث مرات قلت لو لو كان عندنا أنه خلينا نقول فتشي اسمه أبديت إلى يعني مواضيع اللي تخص يومك، تخص حياتك، تخص شخصيتك، تخص علاقاتك الاجتماعية غيرها، فشنو أول شيء ممكن يخطر على بالك بأنه تسوي له أبديت تحديث فتشي يعني دقمة تدوسها وخلاص يتحدث؟ فأنا أعطيتكم خيارات وأكيد ذا عندكم أنتم خيارات أخرى، فبالتأكيد لكم حق الإضافة. أنا أعطيتكم شنو بالله خلي أذكرها، الصحة، أعطيتكم الوضع المادي، أعطيتكم نظام النوم، أكو ناس هواية تحب تحدث وقت النوم لأنه ممكن يكون دا يأثر عليهم، خلي نقول إدارة الوقت، علاقات الاجتماعية، خلي أضيف لكم الصبر والتحمل. شو إنساني مرات يعني بين ثلاث أيام حاولت أسوي الأبديت وقدرت أتحمل، يعني عمار مثلاً هذا الأسبوع راح أتحمله، يحتاج لنا بعد إجازة مثل هاي حلوة جميلة أتحمله أكثر، يعني هيك وهكذا الصبر والتحمل. خلينا نقول لي العقبات الحياتية اللي ممكن تصير ويانا، الثقة بالنفس، الاعتماد على النفس، غيرها، كلها أشياء ممكن إحنا في بعض الأحيان نحسها إنه خلصت طاقتها أو خلصت يعني المدة مالتها. تفكيرنا ممكن واحد هالقد ما يفكر يفكر يفكر يفكر يوصل لمرحلة خلينا نقول ده يفكر بشيء كلش مصيري، يحس نفسه إنه بعد انتهى، ما عنده طاقة إنه هو اليوم إنه يأخذ قرار بشيء معين ويفكر بالصورة الصحيحة. فيقول لك أنا والله احتاج فعلاً أنه أسوي أبديت، أمسح كل الماضي أو كل الأشياء اللي كنت أفكر بها سابقاً، وبالتالي أنه أضيف أشياء جديدة أقدر أفكر وأخذ قرار الصحيح. أو مثل ما قلنا التحكم بالمصاريف، هواي أشياء. فشنو أنت اليوم أول شيء يخطر ببالك لو كنا نستطيع، طبعاً هو ما يصير، بس لو كنا إحنا نستطيع نسوي أبديت، شنو الشيء اللي أول ما راح يخطر ببالك؟

طبعا وانت تلقى مثل مقدمة هيجي تتحمل الظروف الحياتية وانت يعني أهم. عموما مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم وكلش لا بالعكس يعني معناها انه يعني هذا الوقت هو بالنسبة لكم كمخرجين حلو جميل لطيف يمر سرعة يعني. احيانا او مو احيانا واضح من اجابتكم بانه اغلبنا ما يحتاج الى تحديث واحد، شكلنا كنا احنا نحتاج الى باقة تحديثات كاملة مع اشتراك سنوي. لكن الحلو بالموضوع انه الانسان دائما عنده فرصة بانه هو يطور نفسه حتى لو كان التحديث يبدا من قرار صغير او عادة بسيطة يومية انت تسويها وحاب انه تحدثها. كل واحد من عندنا عنده جانب يتمنى يطوره او يحدثه، وهذا مو ضعف بالعكس، هذا هو دليل انه احنا دائما نبحث عن نسخة افضل من نفسنا، والمهم انه نبقى نتغير للافضل لكن بدون ما نفقد الاشياء الحلوة اللي تميزنا. وبالنهاية أو ما قبل النهاية، إذا الحياة فعلا بيها زر تحديث اللي هو الأبديت، أتمنى بس ما يطلع مكتوب بعد الضغط يرجى الانتظار، التحديث قد يستغرق سنوات. تخيلوا، وبالتالي يمكن إحنا ما نحتاج نحدد حياتنا كلها، أحيانا نحتاج فقط نحدد طريقة تفكيرنا، ترتيب أولوياتنا، نحذف بعض الملفات القديمة. هاي خلوا لي خطوط كلش هواي جواها. نحذف بعض الملفات القديمة اللي أخذت مساحة أكثر مما تستحق. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. أرجع وأكرر لكم، سمعوا ساعة 3 سلطان راح يكون عنده حديث حلو حول الأشياء اللي دا تحصل. فتحية لكم جميلة مني ومن عمار كامل. شكرا. أكيد نقول لكم باي باي، باكر نفس الموعد نلتقي بكم بالوحدة 1:05، عندنا أخبار بالوحدة. يلا باي باي. احتمال 1:10، 1:15، لا بعد ما

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء آني وانتو كلنا سوا.
7: بانجور.
3: على الرجل اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصبح.
8: أغاني وأكثر.
9: أغاني وأكثر.
8: الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتي اللي بين

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
2: تبدي
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني. أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا على 91.5. مساء الخير عليكم، شلون الاخبار، شلون اموركم، مساء الخير يا المواطن العراقي جميل، مساء الخير لكل الاشخاص الذين استيقظوا على الاخبار الجميله، مساء الخير على كل عراقي جميل وفرحة أو فرحة فرحا كبيرة بما سمعه فجر هذا اليوم. صباح الخير على كل الأشخاص اللي شكلهم جميل وكانت ابتسامتهم عريضة وذكر الله صباحا عندما سمعوا أو سمعوا تلك الأخبار. مساء الخير عليكم، بلشنا لكم حلقة جديدة حلوة جميلة من على الطريق. قبل ما أبدأ أطرح لكم السؤال وهاي، خلونا بداية نستذكر خلال أو ما حصل خلال 12 ساعة بالضبط المضت. ساعة 3 كان هنالك قرار بعد انتهاء الزيارة، والتي طبعا يعني ذهبنا بها أو ذهب بها العراقيون إلى سيدهم ومولاهم الإمام الحسين عليه السلام، واستذكروا فاجعة الطف ودعوا من قلوب صادقة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة وهو العراق. وبتلك القلوب الصادقة العراقية الجميلة بصراحة خلينا أقول لأول مرة منذ سنوات ربك يصيح آمين، لذلك قرر السيد رئيس الوزراء علي الزيدي بشجاعة أن يكون نتيجة من بعد أن كان الهام الإلهي بأن يكون نتيجة لما دعوا إليه العراقيون منذ سنوات خلال كل الزيارات التي كانت موجودة عبر التاريخ. لأن الحقيقة يعني هذا الدعاء حقيقة واحد من الأدعية المتوارثة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة من قبل إحنا والله لا من ملكية لا مشت أمورها، بس من بعدها من بعد 58 وجاي. مهم، فلذلك العراقيين قعدوا وتفاجؤوا بشيء، حملة اعتقالات واسعة لحيتان فساد. زين، طبعا العراقي بداخله دائما عند هذا التساؤل، تدرون العراق متشائم، فش قال سل اسمه لك واحد اسمه ذاك يوم اسمه هذا عدنان جميلي ايش. طب الاسم ورا الاسم، كض اخوك لايتيه يا اخوي لحقنا، اسم كبير وراء اسم أكبر أكبر أكبر، إلى أن القائمة تتحدث عن 64 اسم أو 62 اسم إلى الآن حسب الأخبار المتداولة، وصلوا 39. الجماعة خلصوا بغداد، ما خلصوا بغداد طبعا هم، بس كانت خلينا نقول الضربة الأولى القاسمة في حملة الخضراء كما سميت إعلاميا، اتجهوا إلى المحافظات، ناس راحت البابل، ناس راحت الكركوك، ناس راحت الاربيل، خاف على الاربيل شويه امان، لا هناك جماعه قال لك احنا خلاص فاسدين ذول يذون تعالوا خذوهم عمي منا. المهم ناس راحت للكوت، ناس افترت، طلعت القوات راحت قامت تجيبهم واحد واحد، زط بط صعده بالسياره تجيبه حطه وين في هيئه النزاهه ودخلوه جوا. تعال يا بيبي ما أخذ، خبر مثلج للقلب صراحة. ومن خلال هذا المنبر نحن نشد على يد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، وتحدث بصفته الإعلامية والشخصية بأن يعني روح فالك، 47 مليون عراقي راضي عليك، إضافة إلى يعني كل هلك راضين عليك، روح بوشك لا توقف،
وأحملك أمانة، وهذه الأمانة مني ومن العراقيين. أمانة الله ورسوله يعني صدق لتوقف وروح بوتشك، لأن ما الواحد يقعد الصبح ويلقى هيك أخبار مثلجة للقلب بصراحة جميل. طبعا حتى أكون ضمن السياق القانوني، الكل متهم حتى تثبت إدانته، يعني الكل بريء حتى تثبت إدانته ولا زال متهم، لكن الأسماء بصراحة تغوف جميلة حلوة حبينا. نوبوكو اسماء طلعت ما نعرفها احنا، مثل يعني الاسمين اللي طلعوا الجبوري والجنابي، ما نعرفهم احنا. الجميلي سوري، الجبوري والجميلي، عدنان الجميلي، يعني ما احنا شنو ذول. طبعا هاي الاروقه تعرفهم، بس احنا كمواطنين عراقيين فقره ما نعرف من هذول، شنو وكيل شنو مدير، المدير قالوا هيك عنده، والنوب هذا عدنان الجميلي عبالك تحسه يعني فلوس تفرخ فلوس، شي ورا شي شي ورا شي، هذا لازمه مزرعه، هذا لازمه في شي عادي. قالوا معي حتى ترى جو تشربوا عندي بالسبلت، عندي فلوس خاف تردون مثلا بابلوس كوبار تحسه حاطن بكل مكان. المهم فاذا بالتالي انا بصراحه ما قدرت يعني ان لا اتطرق الى هذا الموضوع والى هذا الخبر المفرح، وادري انه انتم اليوم متحفزين للحديث لا انا ما احتاج لاني انا شرد من عندك، اريد من عندك تفكر كمواطن عراقي جميل رائع سمعت عن هاي الأخبار، والقادم بالمناسبة القادم مفاجأة أكبر أكو بعد يقول لك هم يقولوا، والمتداول في الأروقة السياسية والإعلامية إلى أن هنالك وجبة ابقى الذول إذا مو أقوى شوية، العلم عند من تحدث، وهذا ما تم تداوله. أوكي انت اليوم قعدت، او انت جميلتنا المواطنة العراقية الحلوة تزوجتي، حطيتي زواجتي العيد ولبستي هدومك الجميلة وطلعتي الدوامك، وانت من ساعة بدل بي ساعة قاعدة رحتي للدوام، هسه حليتهم هسه حليتوا طلعتوا موظفين انتوا جميلين اللي انا مو كلش احبكم لان ماخذين كل السوالف. المهم فالمهم كل الاشخاص اللي عندهم شغل وهاي حتى الامتحانات حتى دا يمتحنون طلاب السادس بدول عينكم يقول لك هسه مال كيمياء تخبل. مهم فبالتالي طلعتوا وسمعتوا هاي الاخبار باي، وهسه رجعتوا بس احكي لي اطرح نفسك على نفسك هذا السؤال باعتبارك مواطن شريف تحب العراق وتحب العراقيين وتحب هذا البلد وتحب ارضه وترابه وشعبه وتحب سماءه وبحره وما ادري شنو كل هندني تحبين انت، ومن يلعب المنتخب تلزم العلم وترفرف بيه وتاخذن سيلفيات وتاخذون انتو سيلفيات ولعبه تايم وهاي السوالف. فبالتالي حسألك سؤال والسؤال منطقي، الإجابة تكون منطقية، ما أريد إجابات بها مقدمات طللية. سؤال، أنت كمواطن عراقي أسألك يا سؤال إليك، ما الفائدة أدرج قلبك ما الفائدة من هذه الحملة؟ أنت بوجهة نظرك قل لي هاي الفائدة من عندها راح يصير هيك بالعراق، أو أنا كمواطن هيك يفيدني. هذا شوف كمية الوعي والمعرفة. سؤال أرجع أسألكم يا، ما الفائدة من هذه الحملة التي أطلقها السيد رئيس الوزراء والتي سميت إعلاميا بالحملة الخضراء نسبة للمنطقة الخضراء، الحملة الخضراء التي ألقى أو ألقي القبض بها على مجموعة من الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وسرقة المال العام وهدر الأموال؟ هو هيك اسمها ترى، هي يعني ما قالوا هيك. طبعا للمعلومة فقط، السيد رئيس الوزراء أو الجانب الحكومي إلى الآن ما أصدر بيان رسمي، بس متداول أسماء قاعد تطلع. فلذلك هذا هو سؤالي، ما الفائدة من هذه، أنت كمواطن إلك ما الفائدة من هذه الحملة التي أطلقت فجر هذا اليوم؟ هذا سؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617، وبإمكانكم التواصل ويانا على 0700111415. رجاء كل المستمعين ما عيدها بعد، تناقشني خارج الموضوع بدون زعل،
عمارته حاول تركز بيها اليوم. يعني لا تبقي لي من اقول لك قطعه قطعه اقطعه وما سولف تجاوبني على السؤال، سؤالي بسيط، انت كمواطن شنو فائده هذه الحمله عليك كمواطن او علينا كنا؟ تفضل.

0: طيب أول بيان رسمي طبعا صادر من هيئة النزاهة الاتحادية. تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرة بإجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية، يا سلام هاي لازم يا ورد، الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وتؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود المشتركة والمتكاملة بين السلطات الثلاثة قضائية تنفيذية تشريعية. وتشدد الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، وننوه بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من تأييد الشعب المطلق وسلطة القانون والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب، مجددة الوقت ذاته حرصها التام على التزام الثابت بالاطلاع عليها. اعتقال وصلوا 47 حسب المناسبة على أخبار التوالى. قلت لكم بداية الحلقة 39 هسه صاروا 47 كثمانية جدة جرفة اسمها بعد بعدين. المهم يلا خلينا ناخذ اتصالات.
1: ألو
0: ألو
1: الله يسعدك حبيبي.
0: الله يسعدك أنت،
1: شلون صحتك؟
0: يحفظك. منو جاي؟
1: أني أبو علي.
0: أهلا بك يا أبو علي
1: من بغداد.
0: كل الهلا بك.
1: والله في السلوك
0: أي شنو الفائدة؟
1: أني أبد ما أتصل على أي قناة.
0: أي
1: ليه؟ أي إذاعة ما أتصل.
0: أي
1: يعني بدعة روحنا من الحكومات.
0: زين.
1: واليوم أي. اليوم أي. والله العظيم يعني أحس فرح فرح.
0: أي
1: هاي ضربة للكل. يعني صدمة قوية للبقية. وإن شاء الله جاهم صار كلهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أنت كمواطن عراقي اليوم برأيك شنو الفائدة من هاي الحملة إلك أنت كمواطن؟
1: هاي.
0: أي.
1: هاي توقف اللي يبغون هسه. يعني جاهم صار. جاهم صار ورحم الله والدي الزيدي على تصرف. وإن شاء الله مو يوميا على قبل يسويها.
0: أي. ان شاء الله يا رب.
1: هذول يهزمون بريك ينهزمون.
0: اي يرجعون.
1: الشعب عمي تأذى.
0: اي.
1: والله العظيم تأذى فرد مرة.
0: طيب.
1: ماشي.
0: انا ممنون منك يا ابو علي، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: حبيبي حبيبي.
0: تحياتي لك يا ورد، يا اهلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: شلونك خالد سلطان؟
0: هلا حبيبي. شو الأخبار حزام؟
2: والله الحمد لله بخير. السلام عليكم الله يا أخي.
0: الله يخليك. سالف لي شنو الفائدة حزام؟
2: والله أستاذ السلطان يعني على عجالة إنه أنا طلعت باثنين فوائد. الفائدة الأولى إنه نرجع للأيام إعلان النتائج الانتخابية وتستذكر الأشخاص اللي شملتهم الحملة الصباحية اليوم. زين. ومن خلال العدد اللي يعني صعدوا بالكوستر. اريد نعرف عدد الاشخاص اللي انتخبوا هاي الناس.
0: الله حلوة.
2: من خلال عدد الاشخاص. اللي ما اعرف يعني هل هم يعني مغلوب على امر. هل هم مخدوعين. هل هم مغرر بهم. هي هاي السياسة. العراق الحديثة يعني. زين. ديمقراطية صار لها كذا سنة بعد هي يعني كلش صغيرة يعني ما أعرف شلون مفاهيم ديمقراطية
0: بالضبط. هي إذا أردت نقول وين حتودي وجهك أنت اللي انتخبت هذولي أو واحد من ذولي
2: هذا أنا شو
0: هسوي هسه أنت من تقعد يم أهلك وتقول والله أنا طلعت انتخبت فلان وفلان كان خوش زلمة شنو وضعك؟
2: هو هذا إيه. وبعدين من صعده بالقطار.
0: بالقطار شلون قطار جابهم في الدول العين.
2: إيه والله.
0: إيه هذا يقف بمحطة.
2: المشكلة إنه إحنا تعرف أستاذ يعني هم هسه هم متهمين. يعني هسه ما نقدر نذكر أسماء على اعتبار إنه متهم بريء حتى
0: تثبت إذا أنت بالضبط.
2: بشر عبا يطلع وإنه بي تفتر علينا.
0: إيه والله ما لا تفتر ذاتك كافي شيلة.
2: لا هو يمر على الشعب العراقي بس هي هاي يعني جديدة يعني غريبة.
0: بصراحة.
2: يعني غير يعني بصراحة غير متوقعة يعني أنا أتوقع هم قاموا يتلفتون هيجي هاي معوض صدق كذي مش بيك إلا الشقالة
0: خبل
2: زين يعني ماكو هيجي والله. هذا سبب. السبب الآخر شوية طريف. تدري إحنا الشارع العراقي انه لازم اكو فد شيء يهتم به، يعني تلقاه ترند يعني بالاسبوع يطلع لنا ترند اثنين ثلاثه. فاحنا قبل البارحه كان الترند هو المنتخب وخساره المنتخب والاداء وما ادري شنو، فهسه اقول انا ايش قد مشوصين المنتخب.
0: اي والله راح ينزلون يلقوها موشي عليهم، ماكو احد يرجعون الاعلانات بعد ما ادري
2: يفكر بالمنتخب
0: يا منتخب يا خساره يا هسه قال يا 5-0
2: ماكو لا هسه انت يعني عينك بس على الاعداد يعني هذا المقياس مدى لحق عليه سريع سريع سريع سريع.
0: اي والله اي بشرفي زين.
2: وشنو بعد يعني ما اعرف يعني اليوم حفله، اليوم حفله اليوم الصبح.
0: اي والله ان شاء الله ان شاء الله اسال لحد الان 47 وصل العدد، كان 39 بدايه البرنامج يعني بالضبط قبل نص ساعه كان 39 هسه 47 وان شاء الله القائمه تطول. ويقال الى انه هنالك مفاجات قادمه يعني باشخاص اسماء يعني غنانه حقيقه انا عندي شك باسمي يعني لان هسه متداوله بس ما اعرف صح لو غلط تدري الا ما يثبت مصادرها يعني.
2: انت متفائل؟
0: اوف ما شوف عم سوي حلقه كامله
2: يعني. متفائل وفرحان من
0: اثنين
2: يعني من شجاعه الموقف يعني
0: اثنين. انا اولا فرحان الى انه هاي اللي كنا احنا اليوم نحكي بها كاعلام كاشخاص الى انه اشوف فيك يوم أشوف يعني فيك بصراحه مش شمت هسه واحد حتى ليش يكون كلش مو يعني لا اعلاميا وانا اتحملها انا مش شمت. والثانيه اللي هي جدا متفائل بمثل هكذا خطوه سواها سيد رئيس الوزراء يعني
2: شجاعة
0: يعني السيد الزيدي يعني ما حيسواها غيرك. اي هي هو بمناسبه هو حيسويها الورا بعد ما يقدر يسويها ثقيله ما يقدر لها بس هي هاي يعني سيد الزيدي قدر لها والله قال لهم تتعال وتصعد بالقطار خلى صعدك
2: زين هسه زين استاذ
0: والسائق عمه.
2: السؤال السؤال الاخير يعني هم اكو ناس هسه مقهوره؟
0: اي طبعا.
2: ايش قد عددهم ذولي؟
0: لا يستهان بالعدد بالمناسبه ترى خلي بالك.
2: يعني هل هم يعتبرون جزء من الفساد؟
0: جزء من الفساد طبعا مستفيد هذا.
2: لا يعني مستحيل يعني استاذ سلطان ذولا ما مستفادين بس تدري انت احنا يعني ربعنا
0: لا لا اول واحد انا اعتقد انه هو اللي ما مستفيد بس هو عادي بالنسبه لعايش الدور هذا اللي يقول لك انا تابع الشخصيه الفلانيه من يوقف بالسره من يوقف بالمكان من بطاش بمنطقته انا تابع الشخصيه الفلانيه انا تابع الشخصيه الفلانيه هذا العايش البوزه بغير راس غيره. فهذا اول واحد يعني هذا انا اكون من ذول الاشخاص اللي هم حقيقه مؤذين وعاشوا الدور اكثر من حجمهم يعني اتمنى انه قابلني تعال تعال اشوفك يعني شنو وضعك هيك يعني
2: استمتع دولي دولي
0: بصراحة اليوم مستمتع جدا
2: ودرجة الحرارة 49
0: والله هسه بالنسبة لي 16
2: يعني حرفيا شيل
0: شيلني حبيبي حياتي لك شكرا جزيلا لك حسام مع السلامة باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو وانا سؤال
3: الو
0: الو
3: كيف الحال؟
0: يا هلا
3: اللهم إني شامل.
0: من هي آية؟
3: أحمد من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك.
3: رجاء لا حد يحكي بالحر ولا حد يحكي بالكهرباء ولا حد يحكي بخسارة المنتخب. ما أعرف يعني الليفل كله صاعد عندي.
0: أيوة
3: دوبامين معلق. يعني ما أدري. فد شي والله العظيم.
0: شنو اللي ممكن انت كمواطن اليوم استفادت من هاي الحمله؟ شنو فائدتك؟ شنو فائدتك انت كمواطن اليوم من هاي الحمله؟
3: كل اللي ذكرت انذني ذولا سببه
0: اللي هن
3: الكهرباء والحر والمنتخب كل شيء هم ذولا سببه.
0: لا للاسف قطع الاتصال.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: يا ابو شنو الاخبار؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
1: لا لا هيك لا حتصير غير شيء.
0: اي صح
1: مو
0: اي والله ما مو ممكنك
1: تلع قلبي حمودي.
0: الله ليش ما يعني قد لقامة على هاي الصورة ماجد؟ ليش هيجي
1: جبت لو هاي الصورة ويابا كل من ينام بالعندي
0: هو لو هاي الصورة كان اليوم ما جيتوا ماني ليش خلوني اسوي حلقة والله بس يم الله
1: حجي اليوم ريمونتادة.
0: اي صدق ريمونتادة
1: لا يعني نسينا المنتخب
0: سيد الزيدي جاب هاتريك
1: والله هيك اخبار تقعد من الصبح هيك تحس النهار حلو
0: ماجد شنو حسيته من يعني شفت الاخبار قعدت الصبح شفت الاخبار بهالطريقه
1: يعني والله يعني كل شويه ارجع اخبار خبر يعني اكيد هذا هالشيء والارقام
0: ايه ايه
1: 2 3 4 5 والاسماء يابا شنو السالفه يعني شيء ثبت انه لا شيء يعلو.
0: اي والله
1: ماكو بالسرية جايك روج
0: اي بدا يوقف والحمد لله بدا يوقف لله الحمد ألف مرة
1: الحمد لله مش
0: ما
1: يوقف
0: ان شاء الله ما يوقف يعني انا حقيقة صدق هاي اقول الجملة اليوم يعني قاعد 47 مليون عراقي كلهم ترحموا الوالدين السيد الزيدي على هاي الحركة والله كلها راضي عليه
1: وما خلى طريقة بفد يعني زاوية خاصة لا
0: لا لا لا ما حتى يعني
1: لا هذا يقول هيك ولا
0: تدري اكو ألسن تتداول اليوم على انه بعض الاعتقالات هي على اساس يعني قومي طائفي
1: غير ابد ابد ابد, أبد. من تقرا الاسماء
0: اي سيلكتول سوى اي كنترول اي طيب شنو الفائده لك انت كمواطن اليوم عراقي شنو فائدتها هاي الاخبار او هذه الحمله
1: يعني اللي يكون مقصر بعمله رح يبدي هو يراجع نفسه اني خلي مثلا اني صاحب فلان مشروع اني لازم اكمل على اي شيء تفكر به مثلا الخدمات التبليط الاناره كل هالكهرباء المدري ايش اللي دا يشتغل هسه عمي اوقفه صار وقت الجد لازم اني ابدي اشتغل عدل
0: صح.
1: لازم اني ابدي ارتب لازم اني ابدي امشي بالطريق الصح صارت مثل التوعية منبه ودق الصبح شلون انت بحلم ويدقك منبه الصبح
0: اي والله
1: اقعد كافي راح الحلم هسه بلش الجد
0: بلش الشيء الحقيقي وبلشت الاشياء اللي هي يعني خلاص خلينا نرجع للسكة الحقيقية وكافي بعد هاي الصورة
1: للسكة الحقيقية ويا هاي الصورة طيب
0: احب السكة لا هي هاي الصورة محتويات هاي الصورة بدون الصورة
1: بالضبط
0: ريمونتادا والله
1: ريمونتادا
0: اي والله
1: تحياتي
0: لك ماجد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا بك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: تحياتي سلام

0: يرسمها بالشيء، عرفت انت حلو. فالاستاذ العزيز بالشعر والله العظيم لما انا اقعد على صوب الحمد لله الشباب حاكي يعني فوق المتوسط شويه تدبر اموري، بس لما اقعد على الصوبه باللي الكهربائيه او نفطيه احسق الروح اقول الله يساعد الله يساعد الفقره. شنو ذنبهم دولة؟ شنو ذنب الفقرة؟
1: صح
0: يعني الشيخ شي يقول لك شوف هذا يا الجوار السابق يا عم يا جوار السابق يا أرحام يا أرحام.
1: طيب يعني
0: هاي حوبة الفقرة
1: يعني
0: حوبة حوبة هاي هاي
1: طيب
0: حوبة يعني
1: اذا انت ايه بالضبط حسام. اذا انت طبعا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا ورده. اذا كثير من الاشخاص اليوم اللي يفكرون بطريقه مختلفه بصراحه بهذا الموضوع. والله ما ادري يا بلال. يلا عندنا اتصال. الو الو
2: الو
1: شو كذا الو اقطع اعطينا الدخ. طيب وين اتصال؟ الو

0: شكرا اسمك. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الكبير استاذ سلطان.
0: اهلا وسهلا سيد امير جميل.
1: اليوم حقيقه يوم جديد.
0: ايه مساء جديد
1: حقيقه يعني مو كذا
0: والله صدق
1: مختلف. ايه يعني فزيت الصبح بس استاذ سلطان رجع عندي الامل. ايه بالحياه فد 90%
0: اوف
1: انه رجع لي واحد اشتغل.
0: ايه
1: اشتغل بالقوه. اه ينبردونه شنو. اه تشتغل.
0: ايه
1: يضربك.
0: ايه
1: شو تشتغل اذا. اه كنت دلال يضربك بالمعارض. اه يضربك بالسيارات يضربك.
0: طيب
1: يعني فاليوم احنا نتامل يكون حقيقه مو كذب انه هذا الكلام. اي واحد بايق المال العام مو ينحكم سنه. لو يفك المحكوميه بفلوس. اللي باطل ومتهم نقول عليه وثابته عليه. كون يسوي عبره لمن اعتبر على مود يصير العراق صدق جديد.
0: طيب انت كمواطن ارجع نسالك نفس السؤال. انت كمواطن شنو الفائده من هاي الحمله بالنسبه لك؟
1: حج الفائده من هاي هم سالبين حق الشعب. يعني احنا لا خدمات. هسه انا اليوم هذا قبالنا بشارع 60 ابسط مثال بالدنيا. زين حفر وعاف الحفر مفتوحه. اسال المقاول انا اعبر عليه اتمشاله يا بليش يقول والله مو الدوله اعطتني جزء وما اكمل الا يعطوني الجزء الثاني. ماكو هيك منطق. المنطقه البدايه اندمرت النص. النهايه ماكو خوف. ماكو لا يخافون من مواطن ولا يخافون من دوله شي. يعني مشكله يعني اول المواطن نفسه. هذا المقاول او غيره وغيره ما يخاف من الدوله ولا الدوله تخوفه. زين
0: طيب
1: ان شاء الله امل خير. ما اعرف استاذ سلطان ترى تبي من يمك.
0: ايوه
1: بس صار عندي امل انا كشخص
0: ان شاء الله يا رب.
1: يعني اي يعني اذا حقيقه هذا الشيء ماكو ترتب وحقيقه يعني مو بس هيك اعلام ويوم يومين ويطفي. زين الامور تستعدل. يعني انا اليوم هسه اذا انا هساني اذا اشتغل قطع الكهرباء وعندي خلل راح اشتغل عدل اذا قدامي عاقبه والراس
0: طبعًا
1: كبير.
0: طبعا طبعا 100%
1: راح اشتغل غير ما عليه وعلى عشيرتي.
0: صحيح
1: هو فان شاء الله خير. وعمي هذا بطل اذا صدق اشتغل هالرجال هالشغله هاي
0: يا رب ان شاء الله
1: على راسي بالقران. طيب وعلى راسي
0: ممنون منك. ها اي
1: مو طبلت ذيك المره من شفت الجسوره وفراحي.

0: بيت قريت دفعت الغرامات ودفعت الضرائب مزيان مال كم جسر اي مال.
1: طيب تحياتي لك مع السلامه باي باي. هلا ناخذ اتصال شنو وينه؟ الو وينه خطيه ذي خابر شنو بس دق انت ما عليك انت حتى لو دق ثلاث ستات حبيبي ارجع خابر مره ثانيه. اذكركم بارقام الهواتف المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم الاجابه على السؤال البسيط الجميل واتمنى تكون الاجابه غير بسيطه. ما الفائده من الحمله التي يعني بزغ فجرها اليوم والتي طالت مجموعه من الاسماء المتهمه بقضايا فساد وهدر المال العام وايضا الرشوه؟ أرقام الهواتف المشاركة 07 على الواتساب 07 0 1 1 4 1 1 5. اعطيني رأيك شنو رأيك مو شنو رأيك شنو فائدة عليك أنت بوجهة نظرك من هاي الحملة. ناخذ بيان اتصال. ألو
2: ألو
1: ألو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: وين الغالي شكرا
1: حبيب الله يخليك يسلمك يا هلا
2: حبيب الله يحفظك.
1: خلاص يلا شنو قل لي وين قطع للأسف قطع. يلا ناخذ اتصال اخر. الو
3: يا الله
1: يا الله
3: انا بتقاطع التسريع.
1: شنو هذا
3: تقاطع ما تسريع
1: شنو هذا ضحكه
3: انا هذا الضحكه وهيك والله العظيم من دار علي صغير
1: وقهقه
3: وانا شلون هذا ضحكه هم القهقه ايه وين يروح المطلوب منه؟
1: ايه والله صدق وين يروح المطلوب منه؟
3: وين يروح المطلوب؟
1: ايش قد ما العراقيين هاي رددوا الشعار هذا او هاي الهزوجه بصراحه يعني جتي جتي
3: والله العظيم يعني من هنا طلعوا من كاس العالم حلو؟ فالله يريد يعوضهم الله سبحانه وتعالى يعني الحنان المنان.
1: ايه والله
3: يقول له خطيه ذولا قهروا
1: والله هي الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الرجل رئيس الحكومة قال معمي خلي لعب لكم شوط بحياتكم مش هايفين
3: يقول لهم انت دولاك اخذت روكم تعال عين خلونا فارحكم
1: تعال ايش قد عدد الاهداف الجاية علينا ايش قد عين 20 15
3: حتى العدد يابا 48
1: 47 عندي اوكي
3: 48 يعني بالسلاطين والله عدش نخرج شوية على الموضوع. اذا واحد عنده بس كاش 180 مليار
1: اي
3: هذا اول واحد اللي اسمه عادي ما يقول اسماء
1: اي بدون اسماء بعد متهمين هم لا يزالون
3: اصول ما سيارات
1: اي
3: ما ادري كم عقار
1: اي
3: ادري وانت ما صار لك 4 سنين بالحكومه
1: اي
3: الله يخليك هذا البوري اللي جيته مال الفلوس
1: شنو وضعه؟
3: تمي النبي انه بيجي حركه 5 مليار بالتنور
1: ايه
3: حظ الحلو يطلعي من الجامع وكيتك في الشارع تبعدين تهمه عن نفسك وعن رجلك
1: بس مو
3: العالم راح تلقاها عمي الف رحمه على والديكم
1: ولد الملح
3: جايين يعني هذا حرم لا تاكل
1: ايه
3: والله العظيم
1: والله ناس والله
3: انا بالنسبه لي يعني شنو فايده؟ قعدت من الصبح احنا بالليل تناقشنا بالموضوع بالجروب يعني عاد المبارده احترقت مهتمين رئيس الوزراء راح يجيب مبارده جديده
1: ولد هو بس خلي كامل انا اجيب اقول له مبارده جديده لو اعرف اخذها بالدين ما عندي مشكله بس مشيني
3: ولد صاحبنا من مركز القرار خبر تسالته يحلف يقول انا مو لان هنا وما ادري شنو بس يقول والله العظيم قني راح يرجع عند الخدمه
1: يا الله ان شاء الله ان شاء الله
3: يعني هذا من مصدر موثوق يعني
1: والله انا يعني بس احنا طبعا نبحث على ان تكون هذه كلها جزء من خزينه الدوله بس اعتقد القوه التي تعتقل الان هي امام مغريات يعني صعبه بصراحه صعبه
3: يعني هذول ادعي لهم مرتين
1: على الفلوس اللي يشوفوها قدامهم يعني
3: والله يثبتهم بالفلوس
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
3: نائبه وحده نائبه على التخم ما كفى ما صالح
1: خطيه
3: انت حاططين بالبيت شنو حريم
1: ما سوالف مال البيبيات ما لي حطها بالبوفية. طيب اذا الفائده شنو قول لي اياها سريعا
3: الفائده حسينا يعني اكو دوله صراحه 90% او 100% من الشعب المظلوم حس انه من فجر اليوم سموها عمليه فجر السكاكين
1: صح
3: حتى اكو دوله اكو عراق اكو رقابه اكو تعال انت ايش تسوي مطبوخه ما مطبوخه ملعوبه ما ملعوبه حبيبي اكو دوله الفاسد قالوا له انت فاسد
1: حلو
3: السارق انت سارق حسينا بانتمائنا للعراق للامانه
1: حلو
3: قال لي انا جيت بالعراق اول مره احس بانتمائيتي
1: الحمد لله
3: احس انه فوق هاي رقيب يحاسب الفاسدين
1: يلا ان شاء الله خير
3: ان شاء الله تم ان شاء الله تم بخير وسلامه
1: باذن الله تحياتي لك حبيبي للجميع. شكرا جزيلا لاتصالك هلا هلا حبيبي باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
4: مرحبا
1: اهلا اخي
4: شلونك اخويا
1: اهلا يا
4: حلقنا متر الزم والله
1: اهلا وسهلا
4: اهلا اخي
1: شلونك اخي
4: اخي
1: اخي وين جاور الظالمون العدا فحق جهاد وحق الفداء ايش
4: تسوي
1: يعني سالف لي
4: عيوني.
1: ما الفائدة أنت كمواطن عراقي من هذه الحملة نعم. التي خرجت فجر هذا اليوم؟
4: والله أبو السلاطين الصراحة غير
1: أي.
4: يعني لو مشت بالصحيح وعلى حكايتك صحيح أنه أنت القوات اللي تعتقل وتنفذ الواجب أمام مغريات جدا صعبة بصراحة أنا أشوف أنه راح تدور على الميزانية مبالغ طائلة احتمال 3-4 أشهر أنت الدولة تدفع رواتب للموظفين من هاي الأموال. يعني إحنا أنت.
1: ويقال إنه الأموال تمشينا سنة رواتب. يقال.
4: سنة؟
1: أي يقال.
4: أي بعد شك. هو ليش أقول لك يعني أنا أقول لك يعني أضعف الإيمان 3-4 أشهر. بينما أنت من تقول لي سنة يعني فائدة طائلة.
1: طبعاً إيه.
4: أكيد يعني أنت ما راح تكلف ميزانية الدولة الموظفين إلا من يجيب السراق.
1: أي.
4: اللي راح تصير ونتمنى ان شاء الله خير
1: ان شاء الله يا رب
4: نتمنى دائما متفائلين اي والريمونتادا سواها علي الزيدي خرافيه ترى يعني
1: والله يعني هاتريك هاتريك هذا والله
4: لا يا بس سوبر هاتريك هذا
1: سوبر هاتريك يعني تدري علاقتي بالطوبه مو قوي بس سامحها مال هاتريك انه يجيب مجموعه اهداف
4: اي لا هي الهاتريك 3 السوبر هاتريك 4 وفوق
1: مال السيد علي زيد ايش يصحوا لها
4: والله يصحوا لها يعني يمكن ميجا هاتريك يعني من 5 وفوق
1: يجوز 100% طيب تحياتي لك واميض جميل
4: تحياتي حبيبي لك
1: مرحبا مع السلامه باي باي هلا تعال سولف لي ناخذ اتصال الو
5: هلا سلطان
1: يا هلا
5: بس أورد لك والعمار
1: شلون الأخبار؟
5: والله الحمد لله على هاي الأخبار إحنا شنو؟
1: الحمد لله
5: ما صدقين حتى نفسنا
1: أي أيوة والله
5: سلطان ذاك الأسبوع أنت يمكن قبل ذاك الأسبوع أو قبلها شو كنت تتذكر هذا الموضوع اللي أنت طرحته؟ من قلت اختارون فئة يعني وسافرون على غير على أي دولة وشنو وليش؟ من قلت لك على الصحراء الكبرى والله هذول أنطوني إياهم
1: والله بشرفي
5: والله هذول انطيني اياهم وبالها الصحراء الكبرى بافريقيا هناك اخليهم مكان ختله ما حد يندلهم
1: والله بقيهم وحدهم شرفي ولا اوصل لهم شيء خليهم هيك
5: كل شيء ماكو اي خليهم هناك الصحراء قاسي يعني لا مطر جفاف يعني فهناك
1: انت شنو اللي برايك كان بالفائده عليك
5: انا اللي شوف سلطان احنا دائما كنا يعني نعاني من بين المواطن والحكومه عدم الثقه
1: طيب
5: كنا من زمان بس اليوم وهاي الحملة إنه رجعت لنا الثقة الحكومة بينها وبين المواطن وصار القانون يعني على الكل يمشي
1: نعم.
5: ما يستثني أحد لا هذا سياسي ولا هذا من هاي الأحزاب فالكل يعني القانون على الكل يمشي علي وعليهم نفس الشيء فهي الثقة رجعت وبعدين يحسن الخدمات هاي نعم. الأموال العطالة يمكن يفتحون مشاريع لهاي الناس اللي الخريجين العطالة بطالة يعني تفتح لهم أبواب رزق
1: نعم إن شاء الله يا رب
5: تشوف إنه هاي فوائد هاي بالنسبة لي يعني هاي اللي أسد ذكرتها اليوم ولو إحنا اليوم عقلنا ما أدري يعني يعني صح يعني كذا والله ما أعرف يعني ما دا أستوعب
1: إن شاء الله يا رب تكمل على خير إن شاء الله
5: شمتين بيهم حيل بيهم
1: طبعا 100% حلو بزايد والله طيب تحياتي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا مع السلامة باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
6: الو ابو سلاطين
1: هلا
6: شلونك حبيبي
1: شلون الاخبار
6: الله
1: بخير. الله يخليك يسلمك.
6: مساء الخير حبيبي.
1: بدول عمرك عبيس، شلونك؟
6: هلا
1: وردة. تعال سولف لي، شنو الفائدة عليك أنت

0: كمواطن اليوم سمعت هاي الاخبار الصبح؟
1: والله اخبار حلوه على الاموالي. يعني تبشر بخير نقول احنا بين قوسين، حتى لو كان تدخل من غير دوله او دوله اجنبيه، يعني ما تعيش تغيير بالعراق مثلا، ما تدخل دوله كبيره. بس شنو كون يطاعد كون شيء شنو ممكن من البرلمانيين وهاي السوالف؟
0: ايه
1: يجون على البلوغرات وفان الشتات.
0: والله يعني هسه ما اعرف، هي الاخبار غير يعني مؤكده، بس هناك اخبار تشير الى انه بعض المحسوبين على بعض الشخصيات التي اعتقلت من اللي منتشرين او يعني مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هم طفره. اكو هيك يعني اكو هيك اخبار بعد ما اعرف هسه، هذه تدري اخبار يتم تداولها، فلذلك احنا اول باول ننقلها ونذكر الى انه هي يعني متداوله وليست مؤكده.
1: يخافون والله نخلص
0: والله. عمك
1: خليه على هذا الشعب، والله هذا الشعب، الشعب لو يسيه مثل هاي قدام فرصه ذهبيه يعيد فيها، انه هذا حتى لو كان مدعوم من امريكا ايدي يطلع حيطان.
0: ما احنا بدنا نحكي هسه، هذا الدعم الدولي والعلاقات المتبادله هذا الشيء لازم يصير، يعني ماكو شيء. انت اليوم تحكي عن انت قوى، بدنا نحكي عن اذا كان هنالك من اتفاقيات، يعني مثلا هسه الان تم تحريك تقريبا حوالي 50 مذكره اعتقال انتربول ما بيننا وباقي الدول لملاحقه بعض الهاربين، لكن انا اليوم كمواطن الي ادعم الدوله. هسه الدوله طبعا تفتح علاقات ويا كل
1: الدوله، حاليا ادعم الدوله
0: تفتح ادعمها، اوقف وياها، ابلغ اذا اكو شخصيه احسه مثلا بيت مشبوه بسالفه، عالم دا تجي يمه، المسؤول ابلغ. الان فرصه ذهبيه امام العراقيين يتكاتفوا جميعا.
1: الشعب والله شعبنا لو واعي ومثقف ومره في هاي السوالف اللي سبب هم ذول الحيطان اللي قاعد تطلع مبالغ خياليه. يعني هاي المبالغ اسوي بها كهرباء، والله اسوي بها كهرباء مترمي
0: والله. يعني
1: الشعب كله بيصفق وعلمه هو احمد شعب اسفي.
0: والله هي جزء منها لازم يكون هو تكاتف، يعني اذا ما كان تكاتف لا. طيب
1: غير الدولة غير الشعب، حتى الشعب والله
0: يا رب ان شاء الله. تحياتي لك عباس حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد، هلا بيك، مع السلامه، باي باي. طيب عندنا اتصال. الو
2: انا اسف اتصلت مره الاخ.
0: يلا شنو
2: نسيت شغله؟
0: ايه
2: الولد عباس،
0: ايه
2: بالشرح،
0: ايه
2: ما دول جماعه النفخ، جماعه السيليكون، دوره هذا النائب خلينا نقول اسمه ويشيلوه. والثانيه دوله جماعه المواكب، جماعه المواكب مالتهم اللي يريد يطير فوق العالم،
0: ايه
2: هذول يكون ما انساهم.
0: قصدك الارسال
2: الارتال؟
0: ايه
2: هذا يمشي وصافرة ويحرق ام الشارع، هذا اريده في دول عينك. ممكن يعني بلا زحمة عليكم، هو هذا يعني دول يكون يرجعون ابو السلاطين، هاي امنيه يعني اتمناها والشعب كله يتمناها. هو يروح الدوام بسيارته سيد النائب ويرجع بسيارته، سياره حلوه وجديده وتبريد بيها، ما
0: بعد ماكو داعي هاي السالفه. اي والله
2: 20 مصفحه وياك، يعني قابل ايش راح يسوي لك؟ حاط روحك
0: بقوطيه؟ والله ما ادري
2: شباب. على باب الله هذول يعني حشد سامع الهيلقيه اللي يحرقون الشارع حرق. والله فلان ويانا برت لي ولا فلان ويانا من رئيس الوزراء قرار جميل. النائب ارجع له الحصانه ما عنده مشكله، بس حبيبي هاي بيتك بالخبره، سياره اروح وعدي. من تروح للحارثيه او للمنصور ما يحتاج 18 سياره وياك. حتى يقولون فلان جه ونسد الشارع وصار الزحام. فدول خطيه احب انوح عليهم بلا زحمه.
0: حلوه، خوش تنبيهها جميله.
2: ولا صاحبنا شويه هو طلع من الموكب، بس ان شاء الله متلوح النار. كورلا ب 90 اشتري من خلال منبر الرشيد،
0: عم ب 92 انا اشتري.
2: سلطان ايش بيك رحمه الوالدك وجاي عندك ما دوبعتك
0: ماي هايبرد، ماي هايبرد تختلف.
2: حتى على هاي الحديد
0: الله يخليك تفيدني بهالايام افرفر بيها سريع ما اطلع بذيك.
2: سلطان
0: يوم يمك يوم يمي.
2: يوم
0: يمك يوم يمي.
2: موافق.
0: أوكي هاي.
2: حياتي لك.
0: حياتي لك مع السلامة. طبعاً الآن الأخبار تتوالى إلى أن هناك قوة أمنية تتوجه من بغداد إلى قضاء الضلوعية، وقوة أمنية أخرى تتوجه إلى محافظة ذي قار. أي طلعت أي طبعاً. وكانت الأنباء العراقية تنشر أسماء المعتقلين إلى هذه اللحظة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
5: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل، يلا هذا
5: الحكي
6: الزايد
5: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
5: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان بيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني؟
8: طيب مستمعينا، طبعا رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة اللي يقول بعد سماعنا لهذه الأخبار الجميلة والرائعة، فأنت كمواطن عراقي شنو الشيء اللي يعني بوجهة نظرك أنت كشخص إلى أنه هو حقيقة كان مفيد بالنسبة لك؟ شنو فائدة هذه الحملة اللي انطلقت الآن اللي أطلقها طبعا السيد رئيس الوزراء؟ طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو،
11: خير
8: مساء النور.
11: غالي بالسلاطين.
8: يا هلا،
11: شلونك حبيبي؟
8: شلون الأخبار؟
11: والله الحمد لله.
8: شنو الأخبار؟
11: اليوم مفتوح نفسي حتى نزل في محاضرات في الجروب
6: يعني. لا حرد. طيب شنو سولف لي؟ قعدت الصبح ولا انت انت مو قعدت الصبح؟ انت دائما قاعد الصبح انت زين. وشفت هاي الاخبار شنو شنو شنو تحس الفائده اللي عليك او شنو كان احساسك؟
11: والله بصلاطين انا طبعا احنا الشعب العراقي كله هاي الاخبار الحلوه والجميله ونطمح بالاكثر. نطمح اكو بعد اكو هواي بعد اي يعني اكو بعد تقريبا يجوز بال 300 واحد يعني تقريبا يجوز
6: أي.
11: يعني هسه يجوز وصل 25 احتمال او اقل.
6: لا هسه احنا يعني تقريبا 48 واحد
11: الف رحمه على والديك يعني بال 300 تقريبا اذا كلهم ذول اللي ثبت عليهم الفساد وان شاء الله يعني تخيل الفلوس مالتهم على قوة الاخ قبل شويه خوش مقترح يعني يقول حنسوي
6: ماكو شي اموال ماكو شي فلوس يعني يعني ارقام مهوله بصراحه
11: اي بالله يعني خطوه مباركه من السيد رئيس الوزراء المحترم
6: نعم
11: اي بالله على هذا الفعل الجميل.
6: اي والله صدق الفعل الجميل يعني فعل جميل وبصراحه يعني يعني ما اعرف شنو شلون ممكن الانسان مرات يعني شلون يعبر اكو تفاصيل ما يقدر نعبر عنها بكلام يعني بس هي الحقيقه يعني اثلج قلوب عراقيين كثيرين يعني بصراحه.
11: تدري المفروض نطلع مظاهرات نشكره
6: هي والله العظيم بس يعني لي بس لان انا اعرف كل الزين وهذا حسب المعلومات اللي يعني شايفها من قبل هسه ما اقول لي عندي معلومات قد يجي بها مهندسين فلذلك خلي الزلمه يشتغل براحته وبعدين احنا نطلع كل واحد بباب بيته يبارك ويسوي يعني هسه نقدر احنا نسوي اكثر من اجراء. الاول الى انه اذا كان عندنا شك باحد المنازل اللي بيها مثل هكذا مسؤولين نبلغ 911 والثاني من الممكن انه احنا نروح نطبع لافته جميله ونخليها بباب بيوتنا هي دعم ومؤازره لرئيس الوزراء حتى يكمل على الاقل يعني.
11: والله انا يعني اهم صحيح انا عند البيت السيد
6: فيه
11: يعني زين باب السياره بيضا كفر
6: معروض بيه 92 معروض بيه 92 ورقه
11: عليها تنافس اكثر من
6: اي والله اكثر سياره بالعراق عليها تنافس هسه بالمشتري. طيب شكرا لك حبيبي وانا ممنون شكرا جزيلا لك منير جميل تحياتي لك يا هلا ومرحبا مع السلامه باي باي. يعني بصراحه انا كشخص يعني يمكن من اكثر الحلقات هذه اللي حقيقه دا اضحك من كل قلبي هسه طبعا يعني يمكن اكو ناس اليوم تفكر الى انه هل هذه هي الان فرحه العراقيين هل هي شماته هل هي فرح بهذا الانجاز هل هي فرح باننا قد عدنا مره اخرى الى السكه الحقيقيه هل هي فرح لان احنا اكو بينا ناس يمكن ينتظرون هاي اللحظة يعني يمكن أنا أقول للآخرين أو أقول لكل الناس اللي يسمعونه هي كلها مجتمعة يعني دائما إحنا كاليوم مسلمين نؤدي كل الفروض أو مسيحيين نؤدي الفروض أو ممكن من ديانات أخرى موجود عندنا بالعراق إحنا ومن طوائف نعرف إلى أنه من ضمن القوانين الإلهية من ضمن القوانين الإلهية أن لا نتشمت يعني بالمصائب خلينا نسميها لكن أنا كشخصيا اليوم يمكن أقول لا يعني انطلق أيها العراقي وتشمت براحتك. ليش؟ لأن حقيقة من سنوات كثيرة وإحنا كنا ننتظر قلت لكم يعني يمكن حكيت في بداية الحلقة وقلت إلى أنه في كل مناسبة في الحج في الزيارات في استذكار يعني بعض المناسبات والشعائر الدينية إذا كانت لهذه الطائفة أو لهذه الطائفة دائما يكون هنالك دعاء يتردد على الألسن دائما العراقيين يحكوا اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم ارفع. والله سبحانه وتعالى يمكن كان يعني أنا يمكن حاشية في حلقات سابقة قلت الله سبحانه وتعالى نشعر إحنا بداخلنا إنه رفع إيدنا عنه لأن إحنا إحنا إحنا يعني أكو عندنا أفراد في المجتمع مو زينين مو خوش بصراحة بالعراقيين لكن لأول مرة الله سبحانه وتعالى يعني وحاشا لله أن يترك عبد لكن خل أقول وضع يده فوق هذا البلد ويعني كان القرار الشجاع جدا من السيد رئيس الوزراء علي الزيدي. يمكن هسه واحد يقول لك هواي احنا حكينا ومدحنا وهسه هي. يا حبيبي شكرا جزيلا. انا قبل وحكيتها في سابق الايام وعلى مدى يعني هسه يمكن انا بالاعلام كم مر علي 6 حكومات كلها ماكو هيك تقول ابو ديناصور. المهم فمر علي الحكومات، في كل حكومه انا عندي مؤاخذه، عندي كلمه، عندي تفاصيل. ودائما كنت اقول حتى في اخر حكومه، حكومه السيد السوداني، كان هنالك انجاز، لكن هو اعلاميا اذانا الرجل من خلال طبعا الفريق الاعلامي مالته. والان يمكن اقول اني انه السيد رئيس الوزراء بهذه الحركه ستذكر. اي طبعا حج ادري كان ملحقنا البارحه رايحين. المهم ف بهذه الحركه اللي سواها اليوم سيد رئيس الوزراء، او بهذا الانجاز، ما اقدر اسميه حتى حركه، بهذا الانجاز بصراحه اثلج القلوب جميعا. يعني راح نتذكره دائما. احنا عندنا مجموعه مفاصل تاريخيه في هذا العراق، جزء منها نتذكره بالحزن، وجزء نتذكره بالفرح، وجزء نتذكره كبصمه تاريخيه مرت علينا. فلذلك هذا الانجاز سيذكر للسيد رئيس الوزراء. لم يقم يعني يمكن كان دائما اكو عندنا، تدري اللي يجي رئيس الوزراء يستعرض عضلاته، جماعته اللي يكرههم اللي ما يحبهم شيله واحد اثنين، بس عدد يوصل 48 واسماء رنانة والحبل عجل. هسه هو يقول لك مثلا لهنا وخلصت، لا هسه اقول لكم، هسه الاخبار تتوالى الى ان القوات من بغداد المكلفه بالقاء القبض على هؤلاء وفق الاوامر القضائيه تتوجه الى المحافظات لجلب الاشخاص. حطوا اسمائهم بالمطار بالمنافذ الحدوديه، وانت تروح تاخذ لك خيمه وتقعد بالصحراء، خد في ايدك فلوسك البكتن، ايش قلت تبقى انت؟ ايش قلت تبقى بالصحراء؟ سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته؟ خلي بالك اذا حطه هسه رئيس وزراء يلعب اللعبه نفس سواء الامريكان من يحطون جائزه على الاشياء. هذول طبعا بعد ما نأيس احنا من عندهم، مو من أيس وانما يخلون نقول يختفون. بس لو حط لك من ذني الفلوس الجني $1,000,000 على فلان اسم فلان اسم فلان اسم، اللي يجيب لياهم الى $1,000,000 الى عمي 100 مليون، والله عراقي بلاش اسوي لك اياها بس للتحفيز، ما تلقاهم بعد. يعني هم يقول لك هيئات ها يسلمها، هذاك سلمهم على قد كانت الواحد يمكن كان 100 مليون سلمهم. فاذا ثلجت قلوبنا منذ الساعة الثالثة. هسه احنا تقريبا صارنا 13 ساعة وربع. فلذا والله يعني المنتخب اللي ما جاب لنا كأس العالم، او ما افتلج قلوبنا، ما فرحنا، هذا عوف على صفحة عود من تخلص هاي، والله يجوز حتى نجوز ننسى احنا، يرجعون المنتخب يسوون اعلانات يسوون ضبة. فلذلك خلي نلتهي احنا بالفرح اللي الآن نشوفه. تخيلوا بس هاي السالفة. طبعا كثافة اتصالات، خلينا أخذ اتصالات سريعا، وخلينا أخذ بيان اتصال. ألو
7: يا بألو.
6: يا أهلا.
7: عين انت ليش تزودون على حلال العالم؟ أي
6: خليك. ليش
7: سيارة أنا سيارة 65، شنو أنت سمعت واصلت 92
6: حبيب؟ وأنا وأخوك طبينا شراكة بالمناسبة.
7: ها؟
6: أنا وأخوك طبينا شراكة
7: عمي ابو سياره ذا تسمعني.
6: ايه
7: 95 نقد.
6: ايه 95 نقد. ايه
7: ايه
6: عادي براحتك انت ايش راح انت او اي واحد شيء زيد انا زيد فوق ورقه.
7: لا مش شرط هذا. انا 65 زيد
6: بيش.
7: ايه من يحول.
6: انا هسه بدي احكي منير صفاتك صدق من يحول شو اسويها مثلا ابناء الشهداء هاي شنو هاي ما تعرف
7: والله ما ادري.
6: ايه حجي
7: من الرموز السابق انا
6: بتجيبها خل اوديها على القاطع مالتنا من هناك واقول لهم هاي مال فلان.
7: ايه
6: اوه والله وداعتك
7: والله
6: احتمال تدق لها الرقم مال برادو ما عليك انت.
7: ايه كان مكلفون ذيك المره مكلفون بالفيلم الملك فيصل الملك فيصل منه الملك فاروق.
6: ايه
7: انطاها نيشان نسمي ناط الشجاعه هو انطاها نيشان الكمال.
6: ايه
7: من جو عليها ورقه قالوا له هذا من قدام النظام السابق
6: تعجبي
7: انا راح ناخذ السياره
6: نفس طيب شنو انت شنو اللي يفيدك هذا الموضوع؟
7: والله بالصلاطين احنا من البارحه دفنا الخبر احد الاصدقاء احمد اسمه
6: تقول اسمه دعوه
7: فرحت امانه غير كيف قلت كافي يعني
9: احنا معقوله راح يصير تغيير عندنا داخلي ماكو خارجي تغير. بس من شفت الاسماء ايش مأزت نفسي
6: ليش؟
9: ليش؟ لان اقول لك هو بلش بال اكو مثلا باكر مال حولي خلينا نحكي شويه بالاكل مال رجعانين باكر مال حولي وباكر مال طري. هو انت جيت نزلت باكر مال طري هسه تروح على حولي
6: شوي شوي صبر لها.
9: لا لا لا باكر مال حولي
6: صبر لها ما يخالف ما يخالف ما يخالف لان هي يعني خطوه بعد خطوه وانا اعتقد لم تنتهي. عشتي ذاك استاذ مصعب
9: هي طبعا جميل. هي ما طول ناويين ان شاء الله على خير
6: ان شاء الله ان شاء الله
9: اي ما تنتهي لان
6: انت طيرت فعلك طبعاً. انت كشخص شنو الفائده اللي عليك
9: يعني فرحت لان تعبنا ودقوا لي صور احد شايليهم ماكو هيك فلوسه بالسلاطين يعني حاطين عاد شربايه تشرشف الجو ما مبين من الفلوس
6: دي الله
9: كعرض وكارتفاع مو بيتهم بالخضراء لا بيتهم غير مكان كانوا جيراننا اي خمسينات وشدات يعني هاي العشرة والخمسة ما يمكن ما يعترفون بيها والخمسة وعشرين لو شايب لو خمسين
6: حلو.
9: لو
6: شايب هي مو على ما ما ما كبر وما شو اسمه
9: ما خف وزنه هو كثير ثمنه
6: طيب
9: اي والله ان شاء الله يعني
6: ان شاء الله يا رب تستمر ونشوف الخير خلال الساعات الجاية
9: قدير أن يستمر مو بالبداية نفس القبلة بس أول حد
6: لا لا ماكو قبلة سواها هيك وصل هذا العدد بالمناسبة القبلة واحد اثنين بالزايد بس ما هيك وصل عدد لا إن شاء الله يا رب الأعداد الزايد
9: هاي فكرة المظاهرات والله صراحة فكرنا بيها النيابة احنا داعمين
6: مو فكرة بس هذا الدعم يكون بهذه الطريقة
9: ايه
6: حط لك لافتة سالفة بلغ اذا اكو موجود احد خلي الاجراءات الامنية تمشي
9: صار كم دعوة على بيت السيدية
6: اوه وايد صار
9: منير وبلال
6: انتمو
9: اربعة اربع دعاوي بك 911 تعطيهم محل ودار وزقاف
6: انت الموضوع
9: اسمه معروف كلش يعني ما حتى ماكو عليه تشابه اسماء
6: طيب ايه دوقف وكم عاد وقف بالعينه
9: ايه فلان ايه فلان تعال اقبل
6: طيب تحياتي إيه. لك بسيمة جميل شكرا جزيلا هلا بك بابا هلا ناخذ اتصال ترى اربع دقائق صار اطول الو الو
10: الو
6: نعم
10: مساء الخير
6: مساء النور يا هلا
10: شلونك استاذ
6: شلون اخبارك الله يسلمك
10: الحمد لله
6: سولفي لي قعدت الصبح لقيت هاي الاخبار شنو رد الفعل
10: قعدت الصبح لقيت هاي الاخبار فرحت لمده خمس دقائق
6: اي
10: رد الفعل يعني بس بعدين احكي يعني اخذ راحتي
6: اي خذ راحتك طبعا بس بدون اسماء
10: لا اكيد بدون اسماء الحيه مين تنقتل غير تضرب راسها
6: طيب
10: انت رايح على الصغار ايه؟ الكبار راح يروحون اذا متشبير
6: اي
10: هذول الصغار كلهم راح يختفون
6: مو انت خلي بالك شوف بهذا يعني هاي اللي تشوف للشعب العراقي اللي دا تحكين عليهم كبار هم مو كبار هم موظفين عند اشخاص اسمائهم ما حد يعرفها حلوه لهنا بس اسمع
10: اي طبعا طبعا
6: اكو ناس اليوم تملك من المال هذول اللي تحكين عليهم كبار واللي متداول عند المواطنين العراقيين كثيرين انه هم ذول الكبار رؤوس الفساد تخيلي هذول ياخذون مبالغ ورواتب من الاشخاص الذين يملكون المال وهذول اللي يملكون طبعا. المال عندهم فالتفاصيل مو طبيعيه تخيلي انه هؤلاء اللي يملكون المال اللي هم عندهم اموال جدا هو يعني مو هوايه طبعا هذا طبعا هذه بالمناسبه هذه يعني حتى المواطن العراقي للاسف انقطع الاتصال حتى المواطن العراقي يعرف هاي الاموال اللي يلقوها هسه حاليا هسه عندها على الاقل تقدير بعض الشخصيات التي يلقي القبض عليها هذه تعتبر ترى رواتب دفعات انت احكي لي اللي عند الكاش الحقيقي وخصوصا انا ذكرتها سابقا وقلت الى انه السيد علي الزيدي هو واحد من رجال الاعمال الذين يعني دخلوا على كل البيروقراطيه اللي موجوده في الحكومه العراقيه فاتت عليه كلها اللي كان يطلب منه رشوة واللي كان رجل أعماله عنده شركات فلذلك هنالك هو يعني هو كشخص اليوم مثلا أنا اليوم بالإعلام أنا أعرف منه سين يبتز بفلوس، صاد يبتز بفلوس، فلان يبتز بمناصب، فلان اعرفهم، لان على قولته هنا عندنا مثل كلش حلو يقول لك ولد القريه كل من يعرف اخيه. فاذا بالتالي هذا الرجل على كثر المشاريع التي خاضها، طبعا وهو متعدد المشاريع، فعلى مدى المشاريع التي خاضها من يوم ما بلش حياة البزنس لليوم، مش قد مروا عليه ناس أخذوا من رشوة أو طلبوا من عنده رشوة أو عرف إلى أنهم مرتشين، فهو إلى الآن يعني دا يعمل بهذه الآلية. هو بالمناسبة فقرهم الفاسدين ما أعرفه الله سبحانه وتعالى، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، يعني إجا سيد رئيس وزراء علي زيدي رجل أعمال مارين عليه بقيت ذول فد مليار واحد يعني كذب. فبالتالي لأن أنت تخيلوا يعني عدنان الجميلي يجي يعرض رشوة على رئيس وزراء، رئيس وزراء يحكيها يقول هو عرض عليه الرشوة، طبعا هو يمكن الرجال استحى أو يعني باعتبار رئيس وزراء فيمكن ما يقولها، يقول لك أنا يعرض عليه رشوة لشتان أرشي، وهي هنا السالفة. فإذا بالتالي هؤلاء يعني هذا الرجل شافهم كلهم، إذا ما شافهم بسالفة بكلمة تدرون جماعتنا خوذ ما يدرون واحد رجل أعمال دي يفتح بزنس يعني ملخوت ملخ، تعال جيب يسوي لك إياها الأصابع البيروقراطية العراقية. واليوم عجبني تعليق من أحد الأشخاص، صديق عندي طبعا هو كلش قريب من عندي، قال لي راح أروح لفلان دائرة، قلت له شو الزحام العالم وهاش عندك رايح؟ طبعا واحدة من الدوائر التي تعنى باختصاص معين. قال لي حروح هناك، اللي أنا كل ما أروح يطلبوا من عندي فلوس، اليوم راح أروح كلهم خانسين يخافون يطلبون فلوس. فراح على تفصيله يعني تخص شغله، أعتقد إنه هو اليوم ما حد يتجرأ يطلب بعد مبلغ، بس يحكي بفلوس تعال أنت مرتشي بس بعد فك لحد ما. فلذلك هذا الفساد المستشري والذي نخر المجتمع العراقي ونخر مفاصل الدولة آن الأوان أن ينتهي، يعني بوجهة نظري لن ينتهي تماما، لكن على أقل تقدير يقوم الواحد يفكر فد مرتين يخاف خوفه. والحلو أنه إلى الآن لا يوجد، تخيلوا كل هاي دنعشي اليوم مثلا فرحان والعراقيين ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة مالتت بيان ناوس نأتي وطلع أسماء لا قلهم خليها تخلص، يعني هاي ما أعرف إيش استنتاجي، قلنا خد تخلص وأطلع بيان أبشر العراقيين شنو الموضوع، لأن هنالك أخبار يتم تداول الآن في الأروقة الإعلامية إلى إنه الأعداد التي يتم تسريبها أقل، يعني تخيلوا حمدنا شان 48 هي أقل من الملقى عليهم، ملقى القبض عليهم يعني الرقم أعلى. تتخيلوا، وانا حبيت هالرجال لا ادور الانجاز ولا ادور طش، قال له خله خلص رجل اعمال يكمل البزنس يقفل الديل بعدين يعلن عنه، عم عقلية. طيب ناخذ اتصال. الو،
12: السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله وبركاته،
12: شلونك عين استاذ؟
6: يا اهلا وسهلا بك، يا اهلا ومرحبا، منو جاي؟
12: ياسر العزيز.
6: اهلا يا ياسر، تفضل.
12: شلونك قلبي؟ ان شاء الله بخير.
6: كل الهلا بيك، الله يخليك ياسر. شنو اللي والله تشعر به انت الان، او شنو اللي راح يرجع عليك بالفائده من هذه الحمله؟
12: والله استاذ هي خطوه جباره واحنا نشد عليها، ولازم المفروض يازر شعب، كل الشعب يازر هذا الرجل. وحتى اي واحد عنده شبه يعرف شبهه فساد يبلغ عنها، لان هي فرصه، مو استاذ لو مو صحيح.
6: طبعا
12: ما دامها ما دام نقول بعدها بحريه هالشغله،
6: اي ما دام بعد بحراره الاصواب.
12: اي والله، وان شاء الله هذا الخير يعم على العراقيين، على الفقراء. هاي المجمعات هسه السكنيه المبنيه كلها كلها يوزعها للفقراء، لان هاي كلها لهم، هم هذول الحيتان.
6: نعم
12: استاذ، احب انوه على فد موضوع
6: خارج الموضوع لو
12: لا نفسه اهم الفساد. منبر الحر انتم، ويعني طيب. انتم دائما الحقيقه عندكم، ويعني تساعدون الناس. هاي استاذ تدري انت المفروض ان شاء الله ورا هاي الخطوه الرئيس الوزراء يسوي المنظومه الامنيه، يعيد هيكليتها. تدري ذاك اليوم استاذ صعد وياي ابو قلم يقسم بالله العظيم كل آمر كل آمر الطبله بالمئتين مليون بالشهر، هذول اللي ما يداومون ينطون فلوس، وهذول اللي يبنون بالزراعة يأخذون من كل بيت 10 مليون. يقول النثرية ما ينطون إياها، إحنا نروح نجيب من عندنا هاي الأقلام.
6: جايم جايم هذا هذا هذا الموضوع يعني بالنسبة ذني يعتبر أقل ذني. يعني جايم السرعة جايم إن شاء الله.
12: صدق بالله يعني
6: جاي سرعة كل من هذا المواطن العراقي
12: كلها كلها يعني أستاذ اصلا للعظم الشغله يعني مو هي طيب. يعني منظومه امنيه
6: كلها تعرف
12: يعني
6: بما انه انت تعرف وانا اعرف كلها تعرف كل الموجودين يوم يعرفون شنو اللي دا يسوون
12: وان شاء الله يا رب ان شاء الله نحو الاحسن
6: ان شاء الله نحو الافضل
12: متقدم.
6: تحياتي لك شكرا جزيلا نورد اهلا بك مع السلامه باي. طيب عندنا اتصال. الو الو
13: مساء الخير خالو.
6: مساء النور يا هلا
13: شلونك
6: شلون الاخبار؟
13: والله الحمد لله
6: الحمد لله. شلون الاخبار هاي
13: خالكم؟ والله الحمد لله زينين.
6: هاي الاخبار هسه شلونها؟
13: والله هاي اخبار كلش زينه، بس اتمنى من رئيس وزراء عم يمر على منظماتكو
6: اي
13: بعض منظمات
6: اي
13: هم يجيبون مخدرات.
6: طيب
13: واكو بعد فسادكو بالسجن مين
6: يعني
13: فساد السجن يقول 11 الف للكل سجن مو
6: طيب
13: ما يصرفون 1000 دينار لكل سجين.
6: ما يصرفون 1000 دينار لكل سجين؟
13: اي والله ما يصرفون، يعني تسوي الدزاز واحد برا الدزاز مجمد برا ما ب 3000 دينار، هنا 9 افراد يستلم دزاز واحد.
6: اوف اي
13: احنا مصاح هذا عن بوك.
6: طيب
13: يعني تصور كل
6: نفر هاي الملفات هاي الملفات راح يجيها واحد وحده ورا الاخرى اي وحده ولا اللي خصبروا له
13: اكو يعني اكو بعد منظمات
6: هم يعرفون والبقيه جوا احنا تترتب سيد رئيس وزراء لن يوفر جهدا في ذلك يعني ابدا
13: ما يعني احنا اللي يتعاطون يعرفون من وين يجي مخدرات
6: طبعا طبعا طبعا
13: فنعطيهم لاصحاب اكو منظمات يجيبون منظمات تابعين للدوله
6: طيب
13: هم بس المنظمه يطببون مخدرات جوا يعني اتمنى هذول هم
6: ان شاء الله
13: يتحققون عليهم
6: ان شاء الله يتحركون عليهم
13: واكو بس زنا عمل اكو فاسدين هواي احنا هالمخدرات مزومين
6: طيب
13: احنا هالمخدرات مزومين
6: هذه خلينا شوي لي قدام بس خلينا نخلص هسه من ذول الهده
13: ما بس خلينا اعطيك فكره يعني احنا بين اربع حيطان احنا مصحنا على مود مخدرات مزومين مدمنين
6: طيب
13: احنا مصح اذا المخدرات يطب جوا يم بابنا على الغرفه مالنا ما ندخنا
6: شون يعني؟
13: يعني إذا أنا مزوم على المخدرات صح لو مو صح؟
6: إيه.
13: إذا طببوا لي على الغرفة يمنا بالسجن.
6: إيه.
13: أم ندخله؟
6: يدخل. إيه.
13: يعني إحنا مدمنين ما المخدرات يعني طابين زي ونتشافة مو؟ هم يطببونه أو يعني استغلالي فول يعني يطونا بالكبسونة كبسوناتكو بمية ألف 150 ألف. احنا اذا نشوفه ندخنه تشوف الدوله اذا يطبب لك يا طبعا ندخنه
6: طيب خلينا نشوف هسه احنا بالايام القادمه شنو ممكن يصير وان شاء الله هذا الموضوع ينحل. تحياتي لك حبيبي
13: منو منك
6: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني بصراحه شوفوا هي هسه كثير من الملفات والقضايا الفساد وانا قلت لها ان المؤسسات هي اليوم منخوره نخر بهذا الجانب، لكن خلينا اول مره يعني خلينا ناخذ مساحه خلي يكون هنالك 13 ساعة ما راح تحكم عن فساد مستشري من 23 سنة مستحيل ماكو فيلم يعني من سابع المستحيلات إذا أنه إحنا إذا سوينا حملة أو صارت هذه الحملة لإلقاء القبض على كبار الفاسدين خلنا نسميهم كبار الفاسدين والمرتشين ومهدري المال العام ما تفض ب 13 ساعة هسه إذا تثبت بقية شي يصير شون بعدين لي قدام الموضوع بعد. وهذه أمنيتي وأمنية كل العراقيين إلى أن السيد علي الزيدي يعني يستمر لن يقف يجين وحدة بس وخلي يخلص هذه لأن أنتم خلوا بالكم هذول بعض الفاسدين يرتبطون ارتباط وثيق أما بشخصيات بارزة جدا أو شخصيات مؤثرة أو في بعض من عندهم طبعا المناسبة يرتبط بدول أخرى فالضغوطات اللي عسى على السيد الزيدي يعني ما يعني حقيقة نقول الله يساعده الرجل هذا. فلا تتخيل انه هذول كل واحد من عندهم يعني هذا راح يدخل واسطة فلان ويدخل واسطة فلان وممكن فلان بالكت تترتب هاي يعني انت اليوم هسه ما اريد اشكك بس مو احنا اللي مصادرنا يعني مو مصادرنا وانما احنا كاعلام مرات نقرا ما بين السطور. لا تتخيل اليوم بعض الشخصيات الدوليه العربيه الفاعله المؤثره ما راح تتدخل على ذولي في محاوله لي يعني على اقل تقدير يعني لملمت ماء الوجه انه اوكي القي القبض عليه خليه يسلم الفلوس وبعدين عود ممكن نطلعه، لان احنا عندنا تجربه سابقه وهي مجموعه من الفاسدين في سرقه القرن اللي يعني القي القبض عليهم بعدين ردت هذه المال وبعدين مشت الامور ورجعوا وطلعوا وسعادة الى كثير من عندهم طبعا. فلذلك هذه ما ممكن. الرجل يقاتل اليوم مع فريق وهذا الفريق اليوم وياه، كل ما كان هنالك دعم شعبي. ليش انا هسه حكيت لكم؟ عندكم اجراءين كمواطنين، انت كمواطن عراقي تحب العراق طبعا، لان انت مو احنا ايش عندنا؟ عندنا دائما سالفه انه خاف ترجع علينا. تقدر انت تبلغ على اي مكان او تحس الى انه هو طبعا تحكي عن المسؤولين مو اللي يشتغلوا ويا المسؤولين، يشتغلوا مسؤولين ممكن اكو بيهم كم واحد، بس انا احكي عن المسؤولين الكبار الفاسدين، ممكن تبلغ عليهم 911 اذا كانوا، لان هسه كثر بيهم ختلين هسه لحد الان ترى اكو جزء من عندهم يعني خاتلين طافرين، ناس رايحه ناس مدري وين، فاذا قدر يلحقوهم فتبلغ عنهن. والجانب الثاني الى انه ممكن تروح انت هسه لواحد ابو مطبعه خطاط تكتب لك لافته تحطها على حائط بيتك، شكرا رئيس الوزراء على هذه الحمله الخضراء، بعد حطها هيك وكبار بيتك، هذا جزء من تضامنك انت مع السيد رئيس الوزراء. ماكو داعي ضغط بالشارع، اترك القوات الامنيه تتحرك براحتها، عندك مشوار اليوم عندك ما عندك حاول تقعد بالبيت، كرص شوي ببيوتكم اليوم العراقيين، خلي القوات الامنيه تتحرك براحتها ما تتاثر، لان خلي بالك هي ليش صارت بثلاثة الفجر مو يعرف جماعتنا لا وقفهم نهار ولا ليل. هذه تدري اليوم هنالك سباق، خصة هسه بعد ما طلعت الأسماء وبدت الناس هسه راح يبدون كلهم يحسبون الخطباء، فكلهم راح يبدون يحاولون يتخفون يقولهم موقع بديل مقر بديل، فحركة القوات الأمنية لإلقاء القبض شوية راح يكون يعني صعبة بوجود كثافة الازدحام وغيرها. هذول مرات ناشرين أحد واجوكم طبوا راح يجون قريبين، فهاي أنا يعني هذا جزء من العمل اللي أحس له أنه جزء من المواطنة الحقيقية عند الأشخاص. طيب شنو نقول لي؟ يلا.
14: هو العراق سليل المجد والحسد،
6: هو العراق
14: هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاب الزمان جميعا والعراق صبي.
15: يا بني لك الخير يا أم البساتين، حييت صفحتي عن وعدك

0: شلون الصحه؟ شو اخبارك؟
1: يا هلا مرحبا.
0: شو امورك؟
1: خما عندك من ذول اللي لزموهم تطلبون فلوس مال ما انتخابات؟
0: والله استاذ سلطان لا اكو واحد من عندهم قبل الانتخابات اتفق وياي واختلفنا على السعر. وخطية واحد بالمطبع حسن جرب يعني يطلب 33 مليون تقريبا.
1: يابه حلوات
0: بالله الكريم.
1: ايه
0: يعني هو اتفق على مبلغ شوية ثقيل. هو على قولته مغرد المبلغ
1: زين.
0: يعني ما دخلت جدتي قلت انا على مبلغ خلينا ترى ما قلت شيء والله يعني ما مبلغ ليش يعني سعر المتر. قال لي وانا قلت انا هذه ما فذاك المصفي قال لي لا انا اشتغل الساعه حتى 33 مليون.
1: ايه
0: يعني حارب زمانه
1: هسه حارب صدق حارب زمانه هذا
0: والقران الكريم انجرط اليوم قالوا لي انجرط. قلت انا الحمد لله يا بخت الله خلصني.
1: اي كان هسه حرامات والله فاتتك هي.
0: والله استاذ سلطان شوف هو الخطوه
1: يعني أنا كان أنا فرحت بيها بالمناسبة. إيه ضربة 30 مليون كان أنا فرحت. طيب هسا عوفة هسا هاي خلينا نحكي منو شنو الإحساس أو شنو أنت بوجهة نظرك الفائدة منك أنت شنو مستفاد هسا هاي الحملة؟ إذا قلت لك أنا هاي الحملة موجودة شنو الفائدة اللي أنت ترجع لك من هاي من هذا؟
0: والله أكو واحد من هذول لابوبو. يعني اليوم انفتحت 33 مطبعة. كانت 33 مطبعة قاعدة ما تشتغل.
1: طيب.
0: لأن أبوه ماخذ العمل مالتهم كلهم.
1: زين، شنو ماخذ العمل مالتهم؟
0: ما يخليك تشتغل.
1: ليش؟
0: ما يخليك تشتغل، أنت جيت ليش تشتغل لي؟ جيت اتفقت وياه على سعر.
1: طيب.
0: أنا لا ما اشتغل لك السعر. أروح على مطبعة أبوه لا والله. ربع مو نص ربع استاذ سلطان ربع
1: زين
0: يعني انا اشتغل لك متر خلينا نقول بالف وربع.
1: اي
0: فلكس تعال يا اشتغل بالف وربع هذا ليس المطابع اللي دائما دايره خطيه يقول لك انا اشتغل بالف بس تعال
1: امشيهن
0: بتحركني.
1: اي
0: بس يعني خليني اداور حتى فلوس بفلوس.
1: اي
0: لا مو بلا يشغلها بربع
1: زين
0: يعني شوف ايش قد فرق.
1: اي
0: انت عندك 200 متر فلكس
1: زين
0: تجي تشتغل يمي ب 1000 وربع لو تروح تشتغل يم دول ب 1000 لو تروح تشتغل يم هذا بربع.
1: لا اشتغل بربع شالي بك انا.
0: ها
1: اشتغل بربع والله.
0: ايه شالي بك انا ايش راح تسوي؟ راح تقول انت هذا شلون جاي تصرف له؟
1: اي
0: زين لان مواد كلهم بدون ضريبه. وانا مواد كلهم ضريبه.
1: طيب حلوة هاي.
0: اليوم والله 33 مطبعة. كلهم اليوم وزعوا شكلهم.
1: رجعوا ايه رجعوا شغلهم.
0: رجعنا لهم. يعني رجعوا أنا ما أقول لك أنا ما أريد أستغني. بس أرجع كل خبزة.
1: إيه هي هاي السالفة.
0: يعني ما أريد أستغني. أسا الربح ما أريد أطلعه.
1: إيه.
0: بس أريد.
1: بس المهم هذا رجع فليساتي صحيح.
0: لا هسه اقول لا فليساتي والله يرجع اول ثاني رجع انت وين اول ثاني راح يجي علي بس اريد قوت يومي اريد يرجع قوت يومي
1: صحيح.
0: يعني اقدر اكل خبزه اقول يابا والله رجعت البيت اليوم اشتغلت 100 200 الف.
1: طيب يعني اذا انت بوجهه نظرك الى انه مثل هكذا حمله هي جزء من عندها اعاده صي او فك
0: والله اليوم
1: هاي.
0: اليوم لا. اليوم فرحنا فرح استاذ سلطان على الحمله.
1: أيه.
0: ما واحد من عندهم يعني واحد من عندهم يعني فرحنا صدق فرحنا. تنفسنا اليوم تنفسنا.
1: طيب
0: يعني رغم انا اشوف حتى المبلغ اللي يعني انا شويه اغلى من عندهم بربع. بس ما يخالف والله خلي يشتغلون هم يا امانه الله يعني انا باوع عليهم
1: ان شاء الله يا رب
0: والله عزلهم اغلب ناس شاء. والله استاذ سلطان يعني طيب. حالة. انت صعب اللي عنده واصبح ما عنده.
1: اي والله هي هاي.
0: طيب. يعني شوف والله
1: حتى بس حتى نفتح المجال الاخر ما بقانا وقت احنا انا ممنون من عندك وشكرا جزيلا تحياتي لك يا حبيبي. خلينا نختصر مشاركاتنا شويه حتى نقدر ناخذ اكبر عدد من الاتصالات لان حقيقه شويه ضغط يصير عندنا. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: مرحبا
1: هلا شو الاخبار؟
2: يمكن انا عندي سؤال مختلف عن البقيه كلهم.
1: يلا شنو سؤالك؟
2: يعني واحد مهسلس مثل هذا، ما اريد اقول اسماء، مثل هذا الجميلي،
1: ايه
2: عندك هلقد فلوس،
1: ايه
2: الى درجه انه دافنهن بمزرعه،
1: ايه
2: ومرتك حاطتهن بتنور هذا تهرقهن ما ادري حرقتهن، شو تسوي بهاي الفلوس؟
1: هاي هي مو كلها فلوس بالمناسبه يعني.
2: عمي مو كلها، ايش قد لها من عندها؟ 5 مليارات؟ 3 مليارات؟
1: اي ايش تقريبا؟
2: زين. شو تسوي ب 3 مليارات؟
1: هاي بعد.
2: مو هسه اني هسه اجيب اي عراقي.
1: ايه.
2: وشوف هاي الفلوس.
1: زين.
2: قل له هذني.
1: ايه.
2: شلون نضمهن مثلا؟ ايش قد راح تاخذ من عندهن؟ احلف ما راح يقدر ياخذهم كلهم.
1: لا ما مستحيل ما يقدر ياخذهم كلهم، بس انت خلي في بالك هذول همين اكو جوانب احنا نجهلها والله يبعدنا عليها، طبعا خصوصا فلوس الحرام اللي هواي. اسال الفلوس اللي هواي حلوه بس مو الفلوس الحرام اللي هواي، احنا بدنا نحكي عن اشياء مرات الانسان تصير قدامه مبالغ ماليه. يعني من انت مثلا اليوم اسست نفرض جدل، انت اليوم كمصطفى تطلع اليوم بمشوار، مشوار مالتك يجيب لك 100 دولار، بعدين ثاني يوم يجيب لك 500 دولار، ثالث يوم يجيب لك 1000، انت كل يوم دا يكبر هذا الرقم اللي يجيك، فبالتالي انت تقوم شو تسوي بدايه؟ اولها تبي تشتري كل الاشياء اللي ببالك وكلهم تخلصن، بعدين ورا ما يخلصن يبقى عندك فلوس وش تسوي بهن؟ بعدين يصير هنا موضوع انه اكو سالفه مثلا عند هذول الحكومه قامت تضيق مثلا عقارات معقارات ويشتري بعدين قوم يتجه الى دول يعني برا بيطلع بالدول، بعدين وهذا الحكي خلي ببالك المبلغ يوم عن يوم دا يكبر، فبالتالي يصير عندك تراكمي، فاهمني؟ وهذول ما عندهم عقليه البزنس، هم كلهم اغلبهم مع احترامي
2: مو مساله يعني هذا اللي ياخذ هالقد فلوس هذا شلون اقول لك مستعبطنا؟
1: اي طبعا مستعبط،
2: ماكو حسيب.
1: لا لا انت تخيل انت ما اسال السؤال الاخر اللي يقول كل هاي المبالغ مالهن واحد مالهن يعني شلون طلعن ذني كلهن؟
2: اي زين شلون وصلن لك الك انت؟
1: وصلن لك
2: شلون؟ واو علي القاط مالته ب 60,000.
1: اي مثلا.
2: انت شلون يعني انت شلون ملك الذني؟
1: شلون عافيه؟
2: ذني شلون صار لك؟ ذني يعني انت سويت؟ انت سويت؟
1: اي
2: يعني شنو سويت انت بحيث وصل لك ذني؟
1: هسه هاي الفلوس، هاي الفلوس مالها كبير؟ ما يعني شلون طلعت هاي؟
2: حتى ترى ميزانيه الدول.
1: اي طبعا.
2: والله ميزانيه الدول يعني هسه عدها الف. يباوع الكره الارضيه شو اشتري؟ هاي السودان جيبوها خل اشتريها. ليش؟ يعني شو تسوي انت بهالقد فلوس؟ شو تسوي؟ بيت، سياره، الك ولاهلك وعشيرتك كلهم تشتري لهم.
1: ترى اكو دوله قريبه من عندنا ميزانيتها بالسنه يعني ميزانيه دوله 18 مليار دولار وهو مكموشه عنده هسه الارقام قامت تعبر ال 50. يعني تخيل هذا يمول دوله 4 سنين.
2: دولة هي وناسها
1: وشعبها ودنيا وراحها
2: وطلابها ومدرسينها
1: كلها
2: وعجائزها كلها وتدور وتمشي
1: وتمشي
2: وتنتج احسن من عندكم شواربك.
1: تخيل
2: ما اعرف انا ما ادري والله ما يعني انا عجز لساني بالنسبه للي يقولون ليش مثلا ما يلزم راس الحيه وراس الحيه وما ادري شنو ترى ذولا هم كانوا بالنسبه لنا احنا الفقره نشوف ذولا حياية
1: صحيح
2: ذولا هم راس حياه ترى بالنسبه لنا يعني انت اللي يلزم هذا ما يلزم كبير
1: طبعا
2: يلزم كبير
1: طبعا
2: بس لحد استعجل على الرزق
1: هي بس احنا شوي بس لا هاي طفقه مالتنا شويه تهدئ بس
2: اي هاي اقصدك اللبقه
1: اي اللبقه مالتنا
2: انت طقوها انا اكمل
1: هاي بس شويه تهدئ خلي شويه بس نرتبها
2: لا يعني شوف انت هسه اذا ابو محل ومحل اللي بصفه باق ورجع البوقه يفرح
1: بالضبط
2: انا مثلا كعراقي مثلا ما راح يحط بجيبي شيء هسه بس افرح منه يعني كذول هذا المحله
1: ترى احنا اكثر من 40 مليون شخص اكثر من 40 مليون شخص هسه عوف لي السبعه ذولي اكثر من 40 مليون شخص اليوم فرحان بالمسك هؤلاء الحيتان مع اموالهم وهو عن ايش سالت السؤال شو انت شنو الفائده اللي عليك راح ترجع وهم لا ناقه ولا جمل طبعا بالمناسبه راح تطلع هم منطقه بالمناسبه راح تطلع اسماء احنا بحياتنا ما سامعين بيهم
2: ما
1: نعرفهم واللي هم دول حقيقه يملكون الاموال
2: مره طلع لقاء ويا واحد رجل اعمال او يعني ما اعرف شيء قال تدرون عندنا بالعراق رجال اعمال او مسؤولين عندهم ميزانيه اكثر من ايلون ماسك
1: طبعا
2: حق
1: الحكي بالسين لا صدق
2: ورا ما شفتهم بالكراتين
1: بس شنو موضوع مختلف تماما
2: عشان ما لا شايفه بس مليار
1: بس مليار دي، وانا كل ما العب علي اخسر خسره.
2: انت تخسر والله، خسرت 500 هو انت حارقه بثمانية.
1: طيب ابو الصوف تحياتي لك حبيبي،
2: وانا اشكرك يا
1: طيب. شكرا جزيلا يا حبيبي، تحياتي لك. هلا باي باي. ناخذ ويانا اخر اتصال في حلقه اليوم. الو
3: الو الرئيس،
1: عيني
3: شلون الامور؟
1: ايه شلون الاخبار؟
3: انا باشي.
1: قل لي شنو الفائده اللي ترجع عليك انت كمواطن كشخص كفرد من هاي الحمله؟
3: بعد ما حد يرشح الانتخابات.
1: ها؟
3: بعد ما حد يرشح.
1: بعد ما حد يرشح الانتخابات. والله
3: صدق. والقران. والله ما حد يرشح بعد كذا تخاف. وبهاي الهوسه كلها اكو واحد يعني بالدائره زعلان.
1: ليش؟
3: على هذا الخدوة بدون ذكر اسمه.
1: خطيه.
3: والقران وهو بعد عقد. بعد عقد. او مو عقد، استغفر الله، اجور يوميه.
1: زين.
3: واجور يومي من 2016 اجور يوميه. والله لحد الان وضايج عليه وزعلان.
1: الله.
3: وهو قاعد بالحواسي ما هو ان شاء الله وما يعرفه شيء، ما يعرفه شخصيه.
1: وهذا ولا شايفه ولا يعرفه.
3: ولا شايفه وهذا. وما ادري يعني، قلت له انت صديق الشاق؟ قال والله هذا شو اسمه؟ قلت له عمي. وغير انت ما تتابع احمد البشير حقك. انت ما تتابع، تتابع وشوف الشغل اللي
1: دانا طمع
3: الحقائق كل 100%. طيب. ما ادري شلون تعليته وياه.
1: يلا
3: الجميلي خلق على قولت هذا قاطع 60,000. يعني انت عندك هاي الفلوس كلها. عندك مقابل انه قاعد هنا، واللي روح سافر.
1: عمي هذا البلد فيه رزق هواي بالنسبه لهم دولي. كانت
3: مو انا صار عندي 100,000 حيل وانا اوديه هنا اصرفهم بس.
1: عمي هسه اكو اسم لاحدى النواب اللي هي طبعا من محافظه يعني مجاوره، والله ما شايف اسمها قبل انا. طلع ليش شالوها؟ شنو الموضوع؟ يقال انه هي واحده من الاشخاص اللي كانت مسؤولة عن كثير من عمليات الفساد الموجودة بالمحافظة نفسها. هي نائب.
3: أي صح صح سمعت فيه.
1: فبالتالي يعني سالفة ما أدري. إن شاء الله خير يا رب، نسمع الأخبار الزينة خلال الفترة الجاية.
3: الوحدة بصوتك. هذي يا من ضيعوني.
1: إيه.
3: والله
1: سموا يقولون. يا ما سموا كلهم. صدق يا علي من ضيعوني.
3: إيه صوتك حلو.
1: طيب.
3: يا من ضيعوني.
1: تحية لك أبو زين. تحياتي شكرا. هلا بيك. هلا مرحبا. هلا بيك. مع السلامة. باي باي. طيب مستمعينا، طبعا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم بصراحة خليني أختم ختام مختلف وأقول لكم إلى أنه كل المواطنين العراقيين اليوم اللي هم خلينا أفترض الرقم 40 مليون شخص اليوم هم قلوبهم مثلجة، وبصراحة يتفائلون خيرا بأن الساعات القادمة راح تطيح بأسماء أكبر. يمكن لأول مرة في حلقات على الطريق أنا يعني أخصص حلقة كاملة عن شأن عراقي بحت 100%، وهو يدخل قد في جانب أمني أو سياسي. لكن بصراحة على طالما كل الحلقات التي مرت أنا يمكن حكيت أكثر من مرة وسولفت أكثر من مرة إلى أنه نحن بحاجة إلى مثل هكذا انتفاضة تكون موجودة. لا يسمح، أو أنا شخصيا لا أسمح بأي شخص أن يشكك بالنوايا، ولا أسمح لأي شخص اليوم يفكر بطريقة سلبية. حاول أن تكون إيجابي، حاول أن تكون داعم أنت لحكومتك اليوم وباكر وعقبة، وبلغ وكل الإجراءات اللي أنت تشوفها اليوم مناسبة حاول أن تسويها. شكرا لرئيس الوزراء، شكرا لكل الأبطال الذين اليوم أمام المغريات وألقوا القبض على هؤلاء الفاسدين، وشكرا لكل شخص كان مصدر وسعي جيد في هذا الجانب. فلينقل الإعلام فرحة العراقيين اليوم على الجميع. نلتقي دائما خير. باي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-3-95 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: انت انت الجريح.
1: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. انها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: ويوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

고민이 사랑했네 한 번 쓰고 내 뒤로 끝

Coraz. Oh, jednym szodę, chyba szodę, chyba z اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إلى شوقي نقص

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا لعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

معي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل عليّ.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسم قاسم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصري.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد أف أم المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية خير وبداية بها بركة إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-14-115-078-02-11-6-11-7. سبعة طبعا شاهدنا في هذا الأسبوع حقيقة خروج منتخبنا الوطني بشكل يعني ما كنت أنه أتمنى أنه يظهر بهذا الشكل حقيقة، لكن أوجه تحية حب إلى لاعبين يعني على الأصابع. تحية لآكام، تحية لمرخاس دوسكي، تحية لعلي جاسم، تحية أيضا لإقبال يوسف الأمين، وتحية لهم وأتمنى لهم مستقبل حقيقة، مستقبل عالي ومستقبل كبير. ربي يوفقهم لأن قدموا مباريات بكل ما تعنيه الكلمة. هدف أيمن أيضا كان من الأهداف الحلوة، لكن كنا نتمنى أن نشوفه حاضر في المباراة، يمكن كانت عنده إصابة. فتحية لكل اللي بذلوا جهود، وأكيد ما نبخس حق أي أحد، لكن الحمد لله أنه إحنا حتى لو كنا خسرانين أو مغادرين البطولة، لكن ما نغادر بـ 12 هدف. يعني أنا هذا اللي قاعد أقوله. يعني شفنا الرأس الأخضر خلى روحه بروح الفرق، خلى راسه براس إسبانيا. تخيلوا الرأس الأخضر هو يعني جزر عدد نسماته 450,000، وطلع عندهم منتخب، تخيل طلع عندهم منتخب مو صعد الكأس العالم، طبعا صعد بكأس العالم على حساب الكاميرون، طلع الكاميرون يعني مو عبالكم يعني، ودينافس حاليا وراح للدور 32. مصدقين انتوا لو لا ويام منو مجموعته؟ يعني اسبانيا، الارجواي، اي بالله يعني مو شي عادي. كل التوفيق لكل من يجتهد، كل التوفيق لكل من يقدم جهد حقيقة. فتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الآن تجري مباراة كندا وجنوب أفريقيا ضمن الدور 32 من البطولة، فوحدة من المباريات القوية والحلوة هذه راح تكون دور 32، الدور الأقوى، الدور الأهم، الدور اللي أنت ممكن تقدم بيه أفضل ما عندك. دور 32 هذه أول مباراة في الدور 32، جنوب أفريقيا مع كندا. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-1-1-5.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أريد أسمع الجالية العراقية، أغلبهم كانوا في يعني حاضرين في مباراة كأس العالم. هم كانوا يعني اللاعب الرقم 12، لا والله اللاعب الرقم 1 كانوا. الجمهور والجالية العراقية اللي قدمته في هذا المونديال والله إلى كل الاحترام. وأنا مدى يعني هاي مال كلمات الشكر ونطلع نشكرهم، والله هذه قليلة. عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: يا هلا بيك، مشتاقين.
0: يا قلبي يا هلا.
1: والله توني صعدت سمعت برنامجك، كل شيء ما سمعت من البداية.
0: أبو شهد شونك؟
1: أنا أحمد.
0: حمودي حبيبي شونك؟
1: شلون الأمور؟ لازم ناسي صوت.
0: شون العفو؟
1: لازم ناسي صوتي، صار لي فترة ما متصل.
0: لا لا بالعكس،
1: يمكن يطلع عندك. أنا أحمد القريش مكتوب.
0: حمودي الورد. إيه
1: حتى
0: حبيبي
1: أنا
0: شونك؟
1: متابعك على صفحتك الشخصية مال العفو مال التيك توك.
0: أتشرف فيك.
1: مرات أشوفه. الله يحفظك، شلونك؟ شلون الامور؟
0: شلونك حمودي؟
1: الله يسلمك، ادعي لك بالخير. الله يرحم والديك.
0: يعطيك الصحه والعافيه حمودي حبيبي. شلون تشوف كاس العالم هسه؟
1: والله صراحه انا ذيك المباراه الثلاثه اللي راح شفتهم يعني، بس غير فرق ما شايف على الامانه. شفت مال منتخبنا يعني
0: زين،
1: يعني منتخبنا احنا مش نسولف، ما يعني ما نقدر هم ننتقد انتقاد بنا يعني، ما اعرف يعني اللعب مو بالمستوى المطلوب.
0: يا اخي بس انا اكو شغله سعوفك من كره القدم.
1: شفت استاذ مهم، بس خليني اقول لك حقيقه احنا نعرفها وتتعرفوها. المنتخب هذا مستوى، المنتخب هذا مستوى ما يتحسن. انا اقول لك يعني والوعي بنفسهم والغرور هم ماخذهم يعني، بعض الوعي يعني تلقاه على حالات ونشر وسفر وغيره ويلعب هيك لعب عادي يعني، ملتهي بغير اشياء، ما عنده هدف يريد يوصل له صراحه يعني.
0: شنو رايك بالجمهور؟ يا اخي الجمهور اللي قدمه للمنتخب، انا يعني ما اعرف شلون انه واحد ايجازيهم.
1: اي والله في الجمهور في الترتيب في حافز، وما اعرف ايش بهم يعني. المنتخب اخواننا هم اللي واعيتهم، ما يصيرهم نحكي عليهم، ولكن بس مو هذا مستواهم يعني. قبل ما نحكي راح يقدم ولا راح ياخر، هذا مستواه ما امكانياتهم، احنا ما نقدر واحد نضغط عليه وهي هاي امكانياته يعني. هو المنتخب هذا مستوى ودي اشوف اللاعب.
0: طيب
1: انت رايك شنو بيهم استاذ مهيمن؟
0: انا يعني هسه راح تسمع رايي هسه.
1: اي نعم
0: هسه ويلا انتظرك على النصف الثاني حبيبي.
1: يلا الله يحفظك. الله
0: هلا بيك. هلا بيك. عندنا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك حبيبي استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يخليك الله يحفظك.
0: من ويانا؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: منو؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد شلونك؟ مجيد
2: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا ربيك مجيد.
2: الله يستر عليك. الله يخليك الأستاذ.
0: يا حبيبي مجيد، حاليا المن شجع بكأس العالم؟
2: أنا شجع البرازيل أستاذ. يعني إحنا من وعينا للدنيا البرازيل نهاية التسعينات بداية الألفينات كانت الذروة مالتهم يعني.
0: صح،
2: ولو البشر لعبة صعبة البرازيل واليابان، لأن المنتخب الياباني متطور جدا.
0: هم هذا طموح من أيام، أنا راح طبعا يعني خصصت حلقة يعني راح أحكي بيها، هذا من أيام المسلسل كابتن ماجد هم كانوا يعني ببالهم هذا الشيء.
2: أستاذ تدري مسلسل كابتن ماجد والسعي مالتهم من أساسه لما تعرف
0: أي
2: جعفر عمران من سجل عليهم هدف.
0: صح، كانت الشرارة البداية. صحيح.
2: اي بتصفيات كأس العالم 1994
0: فعلا. صحيح،
2: هم اليوم عارضين كانوا يعني الكارتون مال كابتن ماجد انه شلون امنيته يلعب ضد المنتخب البرازيلي، دعم للمنتخب الياباني.
0: صحيح صحيح.
2: استاذ والجالية العراقية، اذا الجالية العراقية الجمهور العراقي تجده باي مكان.
0: فعلا فعلا يعني. بس انا شنو اقصد؟ اقصد ال ال ال اقصد العفو، البطاقات مال هذا المونديال غاليه، والطيران غالي، ويعني كل شيء غالي، فالله يكون بعونهم يعني.
2: حساب خلنا نحكي فنيا، اذا انا وياك نحكي فنيا، البطوله مو قد الطموح، تعرف ليش؟ لان هي البطوله سووها بزنس مو اكثر من كره قدم.
0: والله انا اشوفها حلوه وقويه يعني.
2: لا استاذ القويه من الصدق يعني عدد الفرق قليله، 48 فريق يعني، يعني بطوله ما بيها نديه، والدليل شوف النتائج 7-1 6-0 5-0 هاي هنا ماكو قوه بالبطوله.
0: نعم.
2: يعني احنا مباراه العراق والسنغال ما بيها تكافؤ نهائيا. ارجع لعبه اوزبكستان والبرتغال ما بيها تكافؤ، كراساو والمانيا ما بيها تكافؤ، البطوله 32 فريق كلش كاف. شوف استاذ احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا. وياي استاذ؟
0: وياك خليني اسمعك.
2: شوف احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا، قبل كانوا دائما يصعدون كوريا، يابان، استراليا، ايران.
0: صح.
2: ارجع لهذول، ارجع لهذول الفرق، شوف نتائجهم زينه. شوف الفرق صعدت حديثا مثلا اوزبكستان.
0: ايه لان اول مره.
2: استاذ يعني مو هو هذا، منتخبات كواليتي عالي مثل مجموعه العراق، منتخبات كواليتي عالي جدا
0: يعني. احنا ما ننسى ترى للامانه نكون واقعيين، يعني مجموعتنا احنا يعني اقوى مجموعه.
2: مجموعه النوربكا كان بالامكان افضل من المكان استاذ.
0: اكيد
2: يعني خيارات اللاعبين كانت مو بالطموح، مو على قد الطموح.
0: طيب أنا لا بالعكس، أنا يعني فرحان بسمع صوتك.
2: على رأس السادة العزيز.
0: يا هلا
2: يا طيب.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وتحية لكل المحبين. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجأة في كأس العالم، مفاجأة في الزواج، مفاجأة بالحب. مرات شخص يجيك يعني يعترف لك يقول لك أنا كلش يعني أحبك مثلا. فهواي مفاجآت في الحياة. أحلى مفاجأة صادفتها في حياتك أو صادفتيها في حياتك. وصلتني رسالة من فارس تقول: مساء الخير مهيمن المنور بهالمساء، ملاحظة اليوم تجري مباراة جدا قوية بين المنتخب الكندي فعلا وجنوب أفريقيا، ولعب روعة والتعادل مستمر، وأكيد محمد كندا دي يشوف اللعبة. ما أعرف دي يشوف اللعبة، لا ما أعتقد، ما مهتم محمد بالمونديال. وتحية إلى مخرجنا المتألق، والسلام إلى جميع. شو وقت نصير مثل المنتخبات العالمية؟ نصير مثل المنتخبات العالمية؟ سؤالك حلو فارس. أي صورة آني؟ أي ما أي شو يسوي بيها؟ زين ايه زين اي مو هذا يجوز يعني الاي اي اشتغلها انه على المواصفات. والله سوالف عند محمد. تحيه لمحمد من كندا يعني حبيب. لا يقول لي انا ديزليا عمر. يعني هاي شوي خلينا نطلع من الموضوع بلحظه وارجع. عمر قال لي محمد من كندا يريد صوره والدي. انا ديزليا محمد، ولا يهمك، عندنا اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شبي محمد كندا بالمشكيك او ورده؟
0: يريد صوره ابويه.
1: نعم شريد
0: صوره ابويه الوالد.
1: لا اله الا الله.
0: ما شريد يسوي بيها؟
1: ما انا اقول لك تسوي. اشترك بيا الاي اي مدرك بيش. طبعا قد خطرت كذبت.
0: يريد طلع فلوس الاي اي؟
1: اي طلع فلوس الاي اي براسني. زين احنا نقعد نشغل ما فاضيين.
0: ايه انت شنو هم سوى لك صوره؟ من شنو مسوي لك؟
1: مسوي لي صوره موقف وحده بصفي هواي طيبة ومبروك الزواج واسف على الازعاج. شيخ هالسالفة التسعينات عميدي كافي.
0: واكو صورة خلتك تبكي يقولون؟
1: خلتني ابكي؟
0: ايه
1: يا استاذي
0: والله يا ابو ما ادري ما ادري
1: انا ابكي.
0: محمد قال لي العمر
1: هاي اقبض.
0: ايه
1: اقبض مو من عمر، لا عمر على راسي اقبض منه في ذي بس ما طول محمد. لا ايش
0: منو؟
1: مشتاقين.
0: ابراهيم صار ينشر حالات؟
1: اي
0: خيرك؟
1: اني شويه حالات
0: ما ادري يقول يعني عمر يقول صار قاعد تنشر حالات ومال واحد مقهور وهاي.
1: لا والله استاذي
0: لا تسوي يعني خير الاحد.
1: لا ماكو، لا والله ماكو شيء، بس هيك تعرضت للموقف يعني هاليومين طلعت صاف ومن هاي ليش هيك شنو اللي صار. زين اي عادي استاذي عيش وشوف
0: يا حبيبي.
1: احلى مفاجاه صارت لي للاسف للاسف للاسف هي محمد كندا.
0: زين
1: محمد فارس يعني اعش تسوي الله ابتلاني بي فوق اللي انا عندي يجيني هذا النوم. شو تسوي حجي؟ شلون تعرفنا؟ شلون طلب رقمي؟ زين ويخافوني اول اتصال بيني وبين محمد طول 3 ساعات مهمه.
0: زين
1: ما برد انام يا معود. قال لا دخلني سالف ايش عندنا يعني. يا ايش تحكي وياه؟

0: طول هيك هو أسهم واحد يضوجه شوي قبل ما يروح ينام.
1: شلونك إبراهيم أخبارك؟
0: الحمد لله والله الحمد لله مهيمة، بس ملتي شغل وقلة نوم زين.
1: شنو بعد من المفاجآت الحلوة؟
0: يعني شنو قصدك بعد من المفاجآت
1: بالحياة؟ شفتك في مفاجآت حلوة يعني.
0: يعني مو قلت لك إذا من ناحية العمل فأني الحمد لله والشكر دائما أنا يعني ما أتفاجئ، لأنه أنا شلون خلينا نقول ما أرد أمدح بروحي أنا زين، فالحمد لله دائما يبعث لي الله شيء زين الحمد لله والشكر. إذا عن ناحية الشخصية فأني ما عندي شيء، أنا رجال متزوج يعني فشيء اللي يصير لي مفاجأة أكثر منها
1: زين.
0: بس قلت لك على الناحية الاجتماعية لا محمد كندا
1: يحصل
0: هذا الموقف
1: يعني دارة. يعني تزواجك من أختي الله يخليها يعني ما كان مفاجأة حلوة؟
0: اي طبعا انت تدري بالمناسبه انا شفت قافل على الموضوع.
1: شلون؟
0: مهم انا شفت قافل على الموضوع.
1: اي
0: شفت قافل جدولي كان شغل البيت اروح للكسره ل 12 دومنا نرجيله ارجع ولحيتي وشعري تشوف تقول هذا اخر رجال مهيكانس
1: زين
0: وقافل على الموضوع. اي واحد يقول لي زواج وكذا وهاي لا خلاص ماكو اطلع عن الدين الاسلامي. شهر أنا بدل البور وتغل الشركة جديد ورحت خطابك
1: بعد العالمين
0: جاوي هاي
1: رب العالمين سهل لك ها؟
0: اي الحمد لله شكرا بقي حمل مطروح
1: الحمد لله
0: الحمد لله استاذي ما مضوجين احد ما مسوين صور اي اي محلو على احد ولا مشوين سمعة احد فاكيد الله يرزقنا بلفتين فلافل ويرزقنا الحمد لله والشكر.
1: ايش ده شجع كأس العالم؟
0: أنا أشجع كأس العالم أشجع أرجنتين أكيد طبعاً يعني الله
1: يا أبا ميسي غير راجع بقوة
0: استاذي يعني هذا أنا إذا خبر أقول لك كافي أكو كأس ما أخذته. أنت تدري هسه ما حصل اليوم على أكثر لاعب يقول بكرة ثابتة
1: لا فشي هو ظاهرة
0: ايه ومحمد ومن يعيب عليه محمد هذا متكبر هذا ما يشوف نفسه على العالم وانت قاعده اذا هو ميسي ما يشوف نفسه على العالم تقول لي من يشوف نفسه لاعب
1: يابا ميسي على قولة صديقي عند حكايه تحيه لاحمد عدنان اتمنى له الصحه والعافيه يقول ميسي ما يدري بنفسه انه هو ميسي
0: شبي
1: ما يعرف بنفسه انه هو ميسي بما معناه يعني هالقد ما داير بال متواضع
0: اصلا ما الرجال ماكو اكثر والدليل الصوره الاخيره اللي هي ويا الصحفي الارجنتيني لا يعرفه ولا يعرفه ليش تفاجئ ويا واحتفل وما يعرف هو من الارجنتين بالمناسبه
1: صح
0: هاي الصوره الاخيره دي جمالة
1: صحيح
0: وطريق ارجنتين كل سهل وباكر لعبة برازيل اليابان غير موضوع
1: باكر رهيبة باكر
0: بلكي تتحقق كارت الماجد
1: اوه هي انا هذه يعني خصصت حلقة بعد ما ناشرها
0: ايه هاي كارت الماجد الجزء الاخير يتناول هاي الحلقة ويفوزون ويأخذون كأس العالم اليابان
1: ان شاء الله
0: على طاري كارت الماجد لو طولت انت تدري كارت الماجد عبارة عن حلم وطفل
1: يطلع قال لي عمر قال لي
0: ايه
1: هي رواية كلش حلوة
0: ايوه عايش حلم
1: حلوة
0: ايه
1: هسه عموري قال لي هسه
0: الله يوفقكم حبايب
1: حبيبي ابراهيم الورد
0: تحياتي لك ولعموري ويحفظكم يا رب من كل سوء
1: يا قلبي
0: وانتوا هم اكيد من احلى المفاجآت اللي صارت لي
1: حبيبي انت
0: ورده مهمة من الورد
1: هلا ابراهيم عندنا اتصال لو قطع الاتصال متواصلين وياكم خليكم معنا

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو. انقطع الاتصال. الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها بحياتك؟ مفاجآت أنا بالنسبة لي هواية. أكون مفاجآت حلوة كانت في حياتي، يعني هواية مفاجأة. يعني فتشي جديد يعني لا حديثا ماكو قديما. ايوه يعني فد يوم من الايام ما توقعتك وبنية كانت كلش حلوة، فما توقعت انه انا يعني راح اروح واصارحها وانه هي راح توافق. ابد ما كنت متوقع هذا الشيء. فجيت ثاني يوم كانت تقول لي ايوه انا موافقة انه تتقدم لي. اي والله فد كان يوم غريب عجيب، فجأة مفاجأة كلش حلوة في وقته. اشكرك اشكرك. اي بس مو يعني فلوس ما عندي كانت. يضحك اموري غير راح اكون صريح وياك. انا هم هذول اللي شو اسمه محمد ايه جي ثمانينات مرة بتفاصيل كارثية. تحية لكل الأصدقاء. شنو أحلى مفاجأة كانت في حياتك أنت أو كانت في حياتك أنت؟ خلي نسمع من عموري وبعدها متواصل.

0: عندنا اتصال. الو
1: استاذ مهيمن حبيبي
0: قلبي،
1: شلونك؟
0: الله يسلمك،
1: ايش اخبارك
0: حبيبي؟
1: انت ناسيني.
0: لا شلون انساك؟
1: انا طه ابو جود.
0: طه ابو جود حبيبي، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك،
1: والله مشتاق لك.
0: طه الصديق العزيز الطيب.
1: عمر شلونك؟
0: عموري والله ياته، يسلم عليك.
1: سلم لي عليه حبيبي.
0: حبيبي طه شلونك امورك؟
1: انتو شلونكم شو اخباركم؟
0: يا قلبي يا طه،
1: والله مشتاق لك قناة كلها.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: وللإذاعة.
0: حبيبي والله طه. طه من ال...
1: شلونك حبيبي؟
0: واحد من ال... من الكوادر الحلوة حقيقة. شلونك؟
1: والله سمعتك بالصدفة وقلت خل اخبرك.
0: لا انت اخوي طه.
1: بدول حلقة.
0: شلونك؟
1: خير اذا انت بخير.
0: والله طه هيك شوي خلي يعني نسولف وياك شويه.
1: نسولف حبيبي.
0: شلون شفت كأس العالم هذا؟
1: والله تعبان.
0: كل اللعبات تعبانه لو بس لان احنا طلعنا.
1: لا مو كلها.
0: اقول لك باكر البرازيل تلعب ويا اليابان.
1: باكر ضيم وظلايم.
0: ذولا قافلين على كابتن ماجد.
1: اي عافيه.
0: مو بالله.
1: والله استاذ مهيمن حبيبي حلم مشتاق لك.
0: انا اكثر
1: والله العظيم، يعني اجيكم واشوفكم ان شاء الله.
0: والله مو بس تجي، تنور ونخليك فوق راسنا حبيبي طه. انت
1: بوس لي عمر عليك الله.
0: امين امين اكيد
1: حبيبي استاذ مهيمن الذهب.
0: يا هلا بيك طه
1: حبيبي.
0: شكرا على التليفون، شكرا على المواصله الحلوه هاي.
1: يدول وجهك حبيبي.
0: يسلمك طه. هاي تحية من عموري ومن عندي إلي.
1: شاهد سمعوني.
0: أو وسام داود الحبيب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، ولكل ألف تحية لكل الأصدقاء. وطبعا فارس يقول أستاذ مهيمن كانت كندا من أفضل وأروع الأهداف حاليا على جنوب. تتم المباراة بفوز كندا على جنوب أفريقيا، وتحياتي إليك. طبعا كندا سجلت على جنوب أفريقيا بهدف وحيد، وقدمت مباراة رائعة حقيقة. لا هو خلص هذا دور ال 32. كندا الآن خلص أخذت مرحلة وتغادر جنوب أفريقيا، غادرت، فراح يصير مبدأ التسقيط الفردي في أي خلص هذا رجع. بس قدمت مباراة حلوة جنوب أفريقيا للأمانة، قدمت مباراة. تفاجأت شلون يعني بالتالي إنه كندا هي الفازت، لكن هي هذه كرة القدم، فهي فعلا هي أم المفاجآت. ليش يقول لك كرة القدم هي أم المفاجآت؟ بما إنه إحنا نحكي على المفاجآت، شنو أحلى مفاجأة تفاجأتها في حياتك أو في حياتك أنت؟ على 0967100011 4115078012161. منتخب كندا يتأهل للدور 16 لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. هذه المباريات هي عبارة عن تسقيط فردي لا محالة، يعني ماكو انه يعني لو باقين هسه متعادلين كان صارت اشواط اضافية. فهي هذه متعة كأس العالم. 1-0 لكندا. متواصلين وياكم، نسمع من عموري.

تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 وبالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها أو تفاجأت فيها في حياتك أو في حياتك أنت؟ شنو أحلى مفاجأة أنه أنت تفاجأتها في الحياة؟ هواية مفاجآت تكون عندنا، هواية أشياء حلوة ونفرح بيها، أقول لك والله مفاجأة، ما كنت أتوقع أني مثلا أوصل إلى هذه المواصل، ما كنت أتوقع أنه أنا أحقق هالشي، ما كنت أتوقع أنه تكون عندي مثلا شركة حياة زينة. اي والله صح اي بالله، اي واحد مثلا مرات يتفاجأ يرجع الى عائلة، يرجع الى مكان يتوقع انه هو كان حلو يشوفه، لا متغير. لكن كمفاجأة حلوة خلينا نسمع من عندكم على 0964770111570102117.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر. نصف القمر. نصف القمر.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 لتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-7700-11-405-0802-116-117 وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجآت في كل شيء، لكن احنا اليوم بدنا نحكي على المفاجآت الحلوة. فحلو واحد انه يعني يستذكر المفاجآت الحلوة في حياته، نجاح، نقلة حال، شريك حياة، مشروع معين بضربة حظ صارت وياك، فد مفاجأة صارت كلش حلوة. مرات اكو شخص ممكن يعني اشخاص انه متزاعل ويا اخوه مثلا او متزاعل ويا اهله، وهاي سنين وما تنحل المشكلة، في يوم من الايام يندق الباب ويرجع كل شيء الى حالته الحلوة وحالته الطبيعية. فهذه يعني مفاجآت حلوة. مراتك مشاكل انت ما تتوقع وين تروح يا ستار، تروح الى يعني الى منطقة مو حلوة، تروح للمحاكم وتروح وتروح، لكن في لحظة ما تحصل مفاجأة ويتراضون وترجع المياه بشكلها الطبيعي. فهذه من المفاجآت الحلوة. مراتك واحد خطية متمرض وافتر الأطباء وقالوا له ما نعرف علاجك، في يوم من الأيام في مسألة بسيطة كذا يباوع على روحه أنه هذا المرض رايح من عنده. هذه مفاجأة لأمه، مفاجأة حلوة. خلينا نسمع شنو المفاجآت الحلوة اللي مرت في حياتك أو اللي مرت في حياتك على 0964-7700-11-415. خليكم معنا.

يعني أنا تواصل معكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. طبعا هدف كندا اجى بالدقيقة 91، يعني انتهى الوقت الأصلي، ضافوا 5 دقائق بالدقيقة 91، حطوا جول تأهلوا. هذه مفاجأة كأس العالم، ولا هو كانت رايح المباراة للأشواط الإضافية. ففرحة الآن يعني فرحة قوية في تورنتو وفي كندا. أنا ما أعرف محمد من كندا يعني واصلت الفرحة اليوم المنتخب فايز؟ لا شون هي والله ريد أعرف يعني. وهذه طبعا لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي أنه يصعد إلى دور 16، هذه لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين، وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111 5. وخليكم ويانا.

ألف تحية لكل الأصدقاء. حلقتنا شرفت على انتهاء، نقولكم تصبحون على حب وسلام. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، ين رحت بوقت ما رجعت جنازة، أثر خطوة لغيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: لو غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

امشي بلا وعي بغير ظل، الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاقلي اشتاقلي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم، وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم، وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت، وشنو معنات الجرح من غير دم.

ناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيل على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
1: الرشيد FM